أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: البنزين.
1: فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت واللي ما لحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
2: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
1: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
3: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
3: وبتلك مش ناوي على حاجة، ما في
2: ما تنسى احجز هلأ، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
1: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.

0: روبي بتسأل ومستغربة،
1: طب ليه بيداري كده ولا هو داري كده ولا انا داري كده ولا انا داري.
0: وعسيلي شايف ان الدنيا دي
2: الدنيا لا لا دنيا.
0: بوسي عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت
1: آه يا دنيا.
0: واحنا بقى بنوعدكم بليلة اسطورية بمعنى الكلمة، ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 أغسطس على مسرح اتحاد أرينا أبو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الإعلامي ليها لازم يكون العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: استهدفنا في أولى الورش التدريبية 30 مشاركة بهدف تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل ومساعدتهم على اكتشاف قدراتهم والتعرف على المسارات المهنية المناسبة لهم وتطوير مهاراتهم بما يعزز فرص حصولهم على الوظائف تتناسب مع إمكاناتهم.
2: تعزيز الوعي المجتمع بالتوحد وأهمية التعاون بين الأسر والمؤسسات والمجتمع في دعم ذوي التوحد وتعزيز مشاركتهم ضمن الحملة الوطنية بالتوحد.
3: دعت وزارتا العدل والداخلية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وجهات حكومية اتحادية عدة متعامليها إلى المساهمة الفاعلة في تطوير جودة الخدمات الحكومية من خلال مشاركة ملاحظاتهم ومقترحاتهم وتقييماتهم المباشرة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: بكل الخير، أسعد الله صباحكم مستمعينا من ARN. نفتتح البث المباشر لإذاعتي الخليجية والعربية، معكم أنا عامر النقيب في هذا الصباح وجولة أولى لأهم الأخبار، والبداية مع العناوين. رئيس الدولة والرئيس الأمريكي يبحثان هاتفيا علاقات التعاون وتطورات المنطقة. وزارة الدفاع: الصاروخان الباليستيان كان يستهدفان حركة الملاحة البحرية. والإمارات تدين الغارات الإسرائيلية على مطار عسكري في إدلب وتؤكد رفضها لانتهاك سيادة سوريا.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: سلام الله عليكم وإلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أمس اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبحث صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله والرئيس الأمريكي خلال هذا الاتصال مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والولايات المتحدة وسبل تعزيزهما بما يخدم المصالح المتبادلة. كما استعرض الجانبان التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها وتبادلا وجهات النظر حولها. أعلنت وزارة الدفاع أن التقييمات التي تمت أظهرت أن الصاروخين الباليستيين اللذين تم رصدهما قادمين من إيران كانا يستهدفان حركة الملاحة البحرية وقد سقطا في البحر. وتؤكد وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة أو أمن الملاحة في المنطقة بما يضمن صون سيادة الدولة وأمنها واستقرارها وحماية مصالحها ومقدراتها الوطنية. كما تهيب الوزارة بالجمهور الكريم استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة. أكدت سعادة عفراء الهاملي مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية أن دولة الإمارات تنفي كافة الادعاءات حول وضع العلاقة الاقتصادية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما تؤكد مجددا التزامها الراسخ بالحوار والتعاون والتكامل الإقليمي باعتبارها وسائل أساسية لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة. وأوضحت أنه في ضوء التصعيد الإقليمي الذي قوض السلام والأمن الإقليميين والدوليين تم وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران وذلك حتى إشعارا آخر. وشددت على أن دولة الإمارات تظل ملتزمة التزاما راسخا بصون سلامة النظام المالي الدولي بما يتماشى مع القانون الدولي وأعلى المعايير العالمية. تحتفي دولة الإمارات باليوم العالمي للعمل الإنساني في 19 من أغسطس من كل عام مستلهمة نهجا إنسانيا أصيلا أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وجعل من مساعدة الإنسان وإغاثة المحتاجين قيمة راسخة. فيما يواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله قيادة مسيرة العطاء الإنساني الإماراتي. التقرير التالي والزميلة فاطمة الملا.
5: شهيدة عام 2026 زخماً في المبادرات والمشاريع الإنسانية الإماراتية، من الإغاثة العاجلة والاستجابة للأزمات إلى المشاريع التنموية المستدامة. ومن أبرز المبادرات حملة حد الحياة بهدف إنقاذ 5 ملايين طفل من الجوع حول العالم، بالإضافة إلى مبادرة لدعم الجهود الرامية إلى القضاء على مرض العمى النهري. وامتد الدعم الإماراتي إلى المتضررين من الكوارث الطبيعية في عدد من الدول، وإلى غزة حيث أرسلت دولة الإمارات نموذجا متكاملا في الاستجابة الإنسانية عبر عملية الفارس الشهم 3 التي أكملت في أغسطس الجاري 1000 يوم من العمل الإنساني المتواصل. قدمت خلالها مساعدات بلغت قيمتها أكثر من 3.89 مليار دولار أمريكي. وواصلت دولة الإمارات دعم الشعب السوداني، وبلغ إجمالي الدعم المقدم للسودان خلال العقد الماضي نحو 4.24 مليار دولار أمريكي، فيما تجاوزت قيمة المساعدات الإنسانية منذ اندلاع الأزمة عام 2023 نحو 800 مليون دولار أمريكي، لتصبح الإمارات ثاني أكبر مانح للمساعدات إلى السودان بعد الولايات المتحدة. كما ساهمت دولة الإمارات في دعم الاستقرار الإنساني في أوكرانيا عبر وساطاتها بين روسيا وأوكرانيا. هذه هي الإمارات، عطاء يعبر الحدود ويصنع أملا ويمد جسور التضامن إلى شعوب العالم.
4: نواصل جولة أخبار هذا الصباح الأولى.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب في سوريا، مؤكدة رفضها التام لانتهاك سيادة سوريا وتهديد أمنها واستقرارها. وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والاتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل عام 1974 والذي يتوجب على إسرائيل احترامه. وشددت الوزارة على موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم استقرار سوريا وسيادتها على كامل أراضيها ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق ودعمها لكافة المساعي التي تهدف إلى تحقيق تطلعاته إلى الأمن والسلام والحياة الكريمة والتعايش السلمي والتنمية. تركيا رفضت اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن استعداد أنقرة لنشر قوات في قاعدة جوية سورية، وصفتها بأنها مزاعم باطلة تهدف إلى تبرير الضربات الإسرائيلية على سوريا. هذا وقالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان إن المزاعم الباطلة التي قدمها مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تهدف إلى إطفاء الشرعية على الغارات الجوية الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف سيادة سوريا وسلامة أراضيها. ويأتي الرد التركي بعد أن قال نتنياهو إن إسرائيل وسوريا توصلتا إلى تفاهم بشأن الوضع الأمني القائم، متهما دمشق بأنها كانت على وشك خرقه عبر السماح بانتشار قوات تركية في قاعدة أبو الظهور الجوية شمال سوريا. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض سفينة شحن لضربات بمقذوفات مجهولة عدة قرب مدينة المخا اليمنية، مما ألحق أضرارا بالسفينة. وقالت الهيئة إنها تلقت تقريرا عن الحادثة على بعد 40 ميلا بحريا جنوب غربي المخا من دون تقديم تفاصيل عن حجم الأضرار أو وضع طاقم السفينة. ويأتي الحادث وسط تصاعد عسكري متسارع على الساحل الغربي لليمن وفي البحر الأحمر، بعد سلسلة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت ميناء المخا والملاحة البحرية. بهذا الخبر مستمعينا تنتهي نشرتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، طاب صباحكم.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

0: شو سلامات لين؟ سلامات ما تشوفي شر يا حياتي. اه ولا مش لازم نحكي. اه انت مش امبارح جبت العيد؟ انا اليوم جبت العيد.
1: اي اكمل العيد
0: لانه لانه يعني لين شو اسمه اخر واحدة صفت فينا.
1: نعم نعم
0: يا كريم. يا كريم. طيب فيعني هيك في مواضيع صباحية بتنفتح، فكان من اهم المواضيع اللي قاعدين عم نحكي فيها موضوع انك تعطي سيارتك للفاليه. اوكي عادي بتعطي سيارتك للفاليه ولا عندك مشكله شخصيه مع الموضوع؟
1: على حسب، اذا اقدر اصفها انا لا، اذا مثلا الباركن قريب لا انا بوديها بسرعه.
0: لا انا صراحه يعني بعطي فاليه وبقوي، يعني ما عمري فكرت. هلا شوف بتذكر بانه في واحد كان يشتغل معنا الله يسهل عليه يا رب، نكون مثلا كلنا عم نعطي سيارتنا فاليه الا هو يعني ولا عمري في حياتي شفته بيعطي سيارته فاليه. شخص تاني قابلته هذا الصيف وكان اختي ما بتعطي سيارتها فاليه.
1: اتفهم والله،
0: قالت لي مستحيل، قالت لي سيارتي غاليه عليك، قالت لي ما بعرف ايش ممكن يعملوا فيها. هلا صار معي موقف، انا وانا بالاجازه كنا طالعين نتغدى انا وبابا وماما واختي بمطعم، فانا عم بستناهم يجيبوا لي سيارتي فاليه يعني، فقدامي يعني هيك قدام عيوني انشحطت السيارة بسيارة تانية، يعني عم يطلع هو من الباركينج تبع الفاليه، شحط سيارتي من على الجنب والسيارة
1: الثانية
0: قدام عيوني. فهلأ أنا بعرف as per the policy وبليز حدا يصحح لي، إنه دائما شركة الفاليه بتقولك نحن غير مسؤولين
1: مكتوب
0: عن ماذا يحدث. عن جد ما انتبهت. هلأ المهم إنه الحمد لله هي طلعت شركة فاليه كتير مرتبة، وكمان كان المطعم مش مستعد يعني إنه تورسك سمعته، فقال لي لا إحنا عادي، إحنا كل السيارات اللي منصفها فاليه مأمن عليها. ففعلا أخذوا سيارتي صلحوا لي إياها رجعوها بنفس اليوم. فهو السؤال انه في كتير ناس بتقول لك انا I have a very bad experience مع الفاليه، يا بيكون شاحت السيارة يا ضاربها يا، والمشكلة احيانا انك ممكن تكتشف وانت رجعت على البيت
1: بعد اسبوع اصلا. ايوه بعد فترة اللي هو اجي اشوف في شيء في السيارة غلط اقول الفاليه ما في غيره، لان مين غير يسوق السيارة غير كذا. هبة والله انا يوم اعطي مثلا احيانا الفاليه السيارة ترجع لي هوية كحكح تقول
0: زعلت
1: تعبانة زي ايش فيها، دعستها غير تتنطنط اقول لك شفت الجير في يعني يوم رجلك انت تكون معود السيارة على شيء يجي شخص ثاني والسيارة تتغير يصير فيها شيء.
0: بس يعني انه الفاليه خمس دقايق يعني انه لحق يعني
1: حساسة والله سيارتك
0: في ناس تتغير على بعض ما بصير لها شيء. اجت السيارة هلا لانه تغير عليها. ايش في اشياء معينة بتضايق الاشخاص بموضوع الفاليه؟ تعي اسالني مثلا، انا بكره اكون يعني الاقيهم لاعبين بالضواء
1: الكرسي اذا
0: الكرسي تحرك. هلا شوف الكرسي لانه بقول انه كمان السيارات جدا تطورت، خلاص اتسمم رؤي انت بتكبس الكبس اللي بدك اياها برجع لك على
1: ممكن.
0: على السيتنج يعني اتس نوت ذات بيج ديل، بس هو المشكله لما في حوادث عن جد بتصير مع الاشخاص وبتربطها بالفاليه. وهل بتحسوا بانه از ات فير انه عن جد يكون مكتوب على ورقه الفاليه انه الفاليه غير مسؤول عن اي اضرار تصيب المركبه؟ ليش مش كل واحد يتحمل اخطائه؟ انا عم بعطيك سيارتي انت
1: صح.
0: بدك تطلع تصفها احتمال باي ثانيه انه يصير معك شغله، ليش بدك تخلي مسؤوليتك بهاي الطريقه اللي مش كتير لطيفه يعني
1: فعلا.
0: فشاركونا على 404 ضمن ساعتنا الاولى من اكسترا فايبس مع هبه وكريم، وعن طريق رقم الواتساب 0487155222. هل عندك مشكله تعطي سيارتك للفاليه؟ واذا صار معك موقف شاركنا.

0: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع نقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
2: بريس وان بليز.
3: أنا طالع على فلورزي.
2: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
3: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
4: ويلكم تو ذا فيوتشر.
2: اوه، كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
3: ايه، كل اخبارهم توصل هنا.
2: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
3: هذا المكان اسمه انرجي.

0: شي أكتر وأكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. هذا الصيف الإجازة التي تستحقها أقرب مما تتخيل. استمتع بعرض صيفي مميز في جي اي ذا ريزورت مع خصم 20% على الإقامة، والأطفال يقيمون ويتناولون الطعام مجانا. شاطئ طبيعي يمتد لما يقارب الكيلومتر، ملاعب جولف، أنشطة رياضية مائية، لقاءات ممتعة مع الحيوانات، وناد للأطفال مليء بالأنشطة، تجربة تناسب كل أفراد العائلة. احجز اليوم عبر jaresortshotels.com أو اتصل على 04-814-5500. لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
2: درجة الحرارة وصلت ل 34 درجة مئوية في دبي والشارقة.
3: وفر أكثر مع العربية للطيران، سافر من الشارقة ابتداء من 449 درهم. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: خلينا نشوف المستمعين اللي عم بتواصلوا معنا على 404. في حدا اليوم عيد ميلاده حابين نفاجئه؟ هلو صباح الخير اشرف.
1: صباح الخير.
0: اخبارك؟
1: الحمد لله.
0: كل سنه وانت طيب يا استاذ اشرف.
1: وانت طيب يا هبه.
0: ان شاء الله.
2: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear
0: أشرف. هو عم بحاول يشد قد ما بيقدر عشان يغير لك المود. خير يا أشرف؟
3: ليش زعلان يا أشرف؟
1: ظروف صعبة صدقني. لحد دلوقتي ما نزلت الشغل لفترة 5 شهور. فطبعا
0: الوضع صعب أكيد 100%. 5 شهور إنك تكون عايش بالإمارات من غير دخل مش شغلة سهلة. طب قلنا إيش كانت طبيعة شغلك؟
1: أنا شغال في مجال السياحة.
0: شغال بمجال السياحة. طيب آخر مجال كنت تشتغل فيه يعني كنت بالهوسبيتاليتي بالهوتيلز ولا وين تحديدا؟
1: هوتيلز.
0: طيب شو كان المجال لو سمحت؟ أنا ليش عم بسألك؟ لأنه مبارح طلعت معانا لما على الهواء وما شاء الله اجت كمية اتصالات وإيميلات وتليفونات ما بتعرف رب العالمين من وين ممكن يعني بتسكر باب بس إن شاء الله بيكون عم ينفتح 100 باب تاني. فقلنا أنت تحديدا شو كانت الإكسبيرينس تبعتك؟ كده يا أشرف مسك نفسك واعتبر حالك في انترفيو على الهواء قاعد عم تحكي بالضبط عن الشيء اللي كنت عم تشتغل فيه لأنه كتير ناس بتشتغل بالهوتيلز بتسمعنا.
1: أنا شغال سينيور كوست كنترول. بس أنا حاليا برضو الشغل يعني مش تاركني. أنا مش لوستد, أنا من بعيد بتمنى أن أنا أن هم يرجعوني تاني يعني لو الدنيا ما وقفت. الدنيا وقفت خلاص ممكن أدور على حاجة بس أنا لحد دلوقتي في انتظار. والإدارة بتاعتنا الحمد لله يعني بتبقى سبورت لحد ما الدنيا تمشي يعني. الحمد لله.
0: الحمد لله. ان شاء الله. امتى ممكن يردوا لك خبر فيما يخص موضوع الانبيد ليف؟
1: ان شاء الله على نهايه هذا الشهر ان شاء
0: على
1: الله
0: على نهايه أكيد. شهر 8 ان شاء الله يا رب. بس مش غلط اشرف بليز هلا لين رح تتواصل معك يعني يو نيفر نو. خلي السي في عنا ممكن اذا حد اي حد تواصل معنا اختصارا للوقت نبعت السي في دايركت. ودائما ضلك فكر الإيجابية. بشغلة يعني هو احنا مش والله احيانا الواحد بيكون ما بده يعني دائما بقول لما ما بتكون بنفس الموقف
3: اي مو تنظير بس.
0: مش تنظير بالضبط. نعم. مش انه بدنا ننظر عليك بس ضلك فكر اشرف شو في بايدك تعمله طالما الامور طلعت من ايدك فاعرف انها صارت يعني بايد حدا هو اللي الحمد لله يا رب العالمين هو اللي عم بيدير حياتنا باحسن طريقه. ضلك فكر بهاي الطريقه طالما ما في شيء تعمله بايدك فكل شيء بايد رب العالمين.
1: أكيد أكيد. شكرا جدا ليك وشكرا على مشاعركم الحلوة دي ومش عارف أقول لكم إيه صراحة يعني.
2: Happy birthday to you.
0: أشرف سؤال بدي أسألك عندك أولاد بالمدارس وهيك؟
1: عندي 3. عندي واحدة إن شاء الله تخش جامعة وعندي year 9 وعندي year 2.
0: year 9 و year 2 ان شاء الله يا ربي الله يخلي لك اياهم يا اشرف. والصراحه يعني احنا هيك يعني شغله جستر كتير كتير كتير بسيط بس احنا بنحب لانه سبيشلي كمان اليوم عيد ميلادك. انا معلش رح اخذ هذه المبادره باسمي واسم كريم واسم سنتر بوينت ونقول لك بمناسبه عيد ميلادك نعطيك فاوتشر بقيمه 1000 درهم من سنتر بوينت. جهز هيك تجهيزات بسيطه للمدرسه عبير ما ان شاء الله كل الامور تصير تمام. اوكي
3: كفو هبه.
0: يسعد صباحك يا اشرف. باي باي باي باي باي. احنا لمين
3: والله كفو
0: مش احنا للمستمعين.
3: ما فيها كلام. يو جيت ا فوتشر اوبرا العربيه 99 يا اخوان.

0: باري حرفيا عطاك كل الاسباب اللي تخليك ما تعطي فالي بعد كذا. اذا كنت انت تعطي المفتاح للفالي بعد ما تسمع الاسباب هذه حتكنسل.
1: لسه بحب احكي لك انه كريم قبلها لما نحكي مع باري على الاقل في امور معينه انت عايش بنعمه. يعني انت مثلا اذا بتروح على مكان معين وهم عاطينك الفالي از ا سيرفيس ما بتدفع شيء. ببلدان معينه حتى لو صفيت السياره لحالك هما بيعتبروا هذا فالي.
0: نعم.
1: وبتدفع ما يقارب العشر دراهم از فالي. فبتحس حالك انه اذا انت طلعت مشوار مثلا مشوارين ثلاثة باليوم انت انتهيت بثلاثين درهم هدول لحالهم فالي.
0: صحيح.
1: فاتليست الحمد لله هذا الموضوع بالامارات شوي منظم. وموضوع الفالي بيقولوا لك مثلا اذا رحت على اوتيل او بمطعم او انه بس تعمل فاليديتيشن للكارت تبعك. صح. يعني طيب خلينا نجرب نحكي مع باري لنشوف شو موضوع الفالي ليش هو ما بحب يعطي لحد.
0: واضح الموضوع بيرسونال كمان مع باري.
1: ونسمع الفويس مسج تبعت ياسمين اللي بعثت لنا اياها.
2: كريم انا دائما احب اسمع برامجكم ودائما احب طريقتكم الايجابيه. وانتم مو بس فرحتوا الشخص اللي انطيتوا له الفاوتشر اليوم عيد ميلاده, فرحت الجميع صراحه لانه يو تيرن a person that was not very happy today to a person that is happy with your positivity.
0: كيف هبوش؟
2: الله يخليكم وتصنعون دائما أيام ولحظات حلوة للجميع يا رب.
1: بيزا
0: بعدين معك يا ياسمين. تعرفين نحن ما نتحمل الكلام هذا على الصبحية
1: أصلا. إحنا هاي الفترة كتير ما بعرف ليه حاسس إنك كتير هيك يعني تتأثر بمواقف يعني ما كنت تحس انك ممكن تتاثر فيها من قبل.
0: نعم.
1: ما بعرف هل يعني احنا هيك
0: صاير زي البيضه
1: يعني
0: قاسي من برا هش من داخل.
1: تخلينا نحكي مع باري. باري صباحا.
0: صباح الورد باري. الو باري.
1: باري يا باري اننا نسمعك. حول
0: واحد صح باري. باري سمعنا بس ما نسمع.
1: باري اكبس كبسه بلكي حاطط ميوت على المايك.
0: كبس
1: ابعت اسود بقى يا باري.
0: باري
1: مين اللي سكر باري؟
0: باري
1: يعني
0: هو كاتب لنا على فكره الحاجات.
1: يلا نقرا المسج.
0: الرقم واحد بيلعبوا بالكرسي.
1: صح.
0: شوفي انت معك ميموري انا ما عندي بس اسوي لك. طيب
1: لا ازيدك نشعر بيت. انا هاي الميموري بعرفش ارجع
0: ما تخدمها الفاضي.
1: هي برجع بانيول يعني بس فما تحرجني.
0: yes.
1: رقم اثنين انا هاي انصدمت فيها الصراحة. قال بس يصفوا السيارة ما بيستخدموا الباركينج وهالشي بيعني انه صار في حمل او بيخلوا السيارة من غير هاند بريك مرفوع. يعني ممكن يحطوا باركينج بس ما يكبسوا الهاند بريك او يكبسوا الهاند بريك بس ما يكون محطوط باركينج.
0: عشان كذا ترجع تناتعني تمشي كأنه حصان زعلان.
1: اوكي.
0: ثلاثة يلعبوا بالمرايا. لا
1: خاصة بقول لك السنتر ميرر فيعني سلام
0: هذي اطلع اوزنها عشر دقائق تاخذ مني وزني عشان اوزنها.
1: واخيرا بقول انا بالنسبة لي موضوع السمول سكراتشز بالسيارة الخاصة هذا اشي مش مقبول. فالسيارة لا تنعطى ولا تعار لاي شخص كان. انت كريم اذا اجى صاحب لإلك وقال لك يا كيمو
0: انا مشكلة اصحابي ما اقدر عليهم فهمتي.
1: فعادي بتعطيه
0: هو ياخذها غصبا عني. هذه المشكله في صداقات معينه مثلا تعرفينه يعني من غير ذكر اسماء ياخذ المفتاح ويمشي يعني شو بدنا اقول له خلاص يعني
1: وبيمون لانه انت بتعرف انه انت لو عملت هاي العمله بنفس الشيء معاه.
0: نعم بالضبط.
1: حيكون عندك نفس ال
0: هي الدائره يعني. هاي خلاص عباره عن عائله يعني ايش
1: بس في حدا كان بعث لنا مسج انه حتى لاصحابه اي ثينك محمد خلينا نسمع على الفويس مسج تبعت محمد. محمد كان عم بيقول انه اي صاحب له يطلب السياره شو بيسوي
3: المرايات مش مفروض يغير.
0: دقيقة أنا داخل لك من نص الموضوع يا محمد.
3: صباح الخير هبة. صباح الخير كريم. أخبركم إيه؟ والله بص عشان الفالي ده أولا إحنا كرجالة يعني أنا بتكلم على علينا إحنا بالعموم عندنا موضوع العربية ده يعني حاجة untouchable يعني.
0: صح.
3: بغض النظر بقى فالي ولا حد تاني يعني في ناس برضو ما بتديش العربية لأي حد من صحابها حتى. العربية لا انا اوديك اللي انت عايزه حتى اللي انت عايزه انا كمان اخدش العربية. الفالي بقى ده حسب المكان صراحة حسب المكان اللي انت رايحه لان في فعلا اصل الفالي هو مش مسألة واحد بياخد يصف العربية يركن العربية وخلاص لا دي سيرفيس اصلا. يعني مش مفروض ان حد يلعب في الكراسي، سيبك بقى ميموري ولا مش ميموري، مش مفروض حد يلعب في الكراسي في السيت اب بتاع العربيه، مش مفروض يجي جنب سوري المرايات، مش مفروض يغير اي حاجه يحطها يشيل يغير مكان حاجه في حاجه جوه العربيه، مش مفروض. فهي
1: ازاي يا محمد؟
3: في ناس بتعملها مظبوط، في ناس ما بتعملهاش مظبوط. مش اخش العربيه الاقيني الاقي وشي في الـ في الـ في الـ في الستيرنج ويل، والاقي المرايه متغيره، مرايتين متغيرين. وطبعا ده بياخد وقت، يعني هو طبعا انكونفينينس اصلا، هو بيضايقك اساسا
4: وبيبوظ لك كل نفسية.
3: المود نفسه
1: حاسس فيه شويه
3: دراما، هو بيضيع وقتك يعني. فهو حسب المكان الصراحة يعني. لكن في العموم أنا محدش أخذ العربية بتاعتي.
4: تعرفين شو هبة؟
1: لا تطلعوا إذا لا.
0: والله ذكرت موضوع صار معايا قبل فترة بسيطة جدا. عطيت سيارتي لصاحبي وهو يسوق. أنا جنبه. عطيته السيارة. أنا الحمد لله يعني أنا يعني تقريبا في مشواري بالسواقة الحمد لله يعني.
1: ما شاء الله. مش يعني تقدروا قولوا ما شاء الله تبارك الرحمن.
0: الحمد لله ما قد دخلت في حادث.
1: اوكي الحمد لله.
0: اشياء بسيطه خدتها هناك
1: ما يعني ايوه ما تعتبرها اوكي
0: أيوه. انا وهو ماشيين المخرج اللي هنا اقول لك عند من برا الدوام على طول،
1: ايوه
0: اللي من عند المدرسه نروح يمين على الشيخ زايد. اول ما وقف مو غلطان اللي وراه بوم لزق وراه
1: سيارتي
0: وانا معطيه المفتاح وقاعد جنبه. صار الحدث. انا في هذا الموقف ايش اسوي؟ هذا سؤالي لك. انت موجود معه مو غلطان؟
1: طبعا بس قدر الله وما شاء فعل خلاص. يعني ما تفكر بانه لو ما اعطيت السياره. أيوة لا بالضبط. لو
0: انت لحظتها ايش حتفكر؟ خليك واقعي.
1: يعني هو اكيد في حيكون في بعض الامور اللي ما بالضبط
0: اطلع برا.
1: هلا حتتضايق وممكن يكون يعني في رشفه في الايدين. أيه. تصبب في العرق، ارتفاع في دقات القلب، في درجه الحراره،
0: عضعضه في اللسان
1: exactly. بس يعني انا بحس واحده من احلى الكلمات قدر الله وما شاء فعل. أيه ده تصير؟ ليش رب العالمين يخلي صاحبك يسوق وتاخذه هذا الشارع؟
0: كل الغضب والحزن اللي حسيت فيه في لحظه يوم التفت على وجهه وشفت وجهه قديش مصفر خلاني اسامحه لحظتها. انا قمت اهديه هو خلاص ما في شيء يا كريم لا خلاص والله صار خير صار خير مش قادر ينزل اقول

0: الغالي عندك في السيارة زر البلس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن. آه روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة. شكلك تستحي.
1: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 اكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس ايفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا، ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
3: أموالك نامت أكثر من اللازم بدون أي فايدة.
2: صحيح الحين مع فايدة ترحيبية توصل لـ 6% سنويا وحتى 4000 درهم عن تحويل راتبك، وبعد مزايا كثير.
3: لا تخلي أموالك تنام،
2: افتح حسابك من راك بنك الآن. تطبق شروط والأحكام. جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة، وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز. رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين. يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابل وواي بلس وجي جيز وفلامينجو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم، تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
1: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل 47 دقيقة.
2: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
4: بالانتقال بشكل سريع إلى حركة السير في حدث مروري على شارع الشيخ محمد بن زايد للناس المتوجهة من إمارة الشارقة بالاتجاه إلى إمارة دبي، وتحديدا الحدث المروري مقابل منطقة مولح. الناس المتواجدين على شارع الاتحاد رحلة، وكمان كثافة بعدد المركبات خاصة بالاتجاه إلى دوار التعاون. كثافة بعدد المركبات موجودة على شارع بيروت بالاتجاه مع باتجاه إلى التقاطع مع شارع عمان. ما عدا هيك عم بتكون الحركة المرورية طبيعية وانسيابية. ونتمنى لكم السلامة والأمان وين ما كنتم معنا بإكسترا فايبس على هو 99 العربية.
2: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
4: في حدا عم بيقول يعني صباح الخير، انا فيما يخص موضوع سيارتي وما بعطيها ولا لحدا من اصحابي وحتى زوجتي، بحس هذا الموضوع. تخيل مثلا انه انا زوجي يقول لي لا ما في، ممنوع تاخذي سيارتي.
5: هو يعني احترازات عشان ما تصير مشاكل اكبر بعدين.
4: لا يعني كريم
5: ابعد عن الشري وغني له. يقول لك
4: كريم يعني شو؟ كيف يعني تقول لي انه ممنوع تاخذي سيارتي؟
5: خذي سياره، انا بشتري لك نفس سيارتي بس وخري عن سيارتي.
4: ايه لحظة انت بكرة بس تتزوج ان شاء الله
5: قسما عظما تمسكين السيارة.
4: قول والله
5: اني لا.
4: قول والله
5: اي
4: بدها تاخد سيارتك ممنوع.
5: ايش فيك تعدل انجلستك الحين قمت تضربني
4: بحكي عن الليل. هلا انا بعرف في صاحبة عندي جوزها هيك بيعمل بس انا بتعرف كيف الملتزم الصمت يعني ليش ايش بدي ايش اروح اقول لانه كيف قابله لا خلص في زي ما بنقول يا جماعه البيوت اسرار
5: نعم
4: بس كيف يعني تقول لي ممنوع اخذ سيارتك

0: ايش مين ليش مين قال لك تاخذ السياره؟
1: حاسه من وراء قلبك كريم. قول الحقيقه كريم، قول الحقيقه انك هيك رح تقول. كريم مش رح تقولها انه اهم شيء انت منيحه.
0: اركب يا اوبر. كم مره قايل لك اوبر؟ ليه الفلسفه
1: كريم؟ قول والله، قول انه هذا الحكي من قلبك.
0: شوفي من غير ما ادري يعني لحظتها ما ادري، بس انه ليش ليش تركب سيارتي؟ مش لازم. ليش
1: اجى على بالها؟
0: بطلع
1: اجى على بالها.
0: انا يا اموره بطلعك جنبي، بروح باخذ لك ايس كريم، بلفلفك، بس خليني انا سايق. ما عندك مشكله بدلعك. ليش تبين انت تسوقين السياره؟
1: اسمعوا انا ما راح ارد والله.
0: انتوا حيدخل بيننا ترى.
1: انتوا رد اي ام الشيطان ده يدخل من السياره.
0: اي
1: فيك 70 مليون باب يدخل منهم على فكره.
0: كونفرتبل بعد ينط من فوق ترى.
1: كريم قول والله راح تحكي لها هيك.
0: عيني بعينك.
1: انا ما راح ارد والله. اسمعوا انتوا ردوا، انتوا ردوا، انتوا ردوا، يلا انتوا ردوا، انتوا انتوا
0: شباب وينكم بسرعه يلا.
1: لا بنات، بنات شباب. والله بنات شباب، حتى في شباب مش
0: شباب
1: هيك.
0: خليكم واقعيين،
1: في شباب كتير هيك انه في ذاك انا في انا عندي هدول الشباب. والله يعني تخيل انه مثلا ابو كريم يجي يقول لي انه ممنوع تركب سيارتي، او مثلا من غير شرط ضربت السياره، كيف اول سؤال شو صار بالسياره وانا وعمري وحياتي
0: ما نسي دق عليه ما فيك شيء انت وخليك

0: بتقدم لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية تعليم ذكي ومرن بناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة بالبكالوريوس الماجستير والدكتوراه إلى جانب برامج التطوير المهني. أكثر من عقدين من الريادة في دبي وثقة مئات الألاف من الطلاب. اعرفوا المزيد عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص فيهم.
1: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية ولباس من الغرير.
2: بقولك، ايه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
3: خير، انت ورست ولا ايه؟
2: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي ده معاك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
3: بجد؟
2: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل اند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
1: يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابيد وواي بلس وجي جيز وفلامينجو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق. جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها

0: استهدفنا في أولى الورش التدريبية 30 مشاركة بهدف تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل ومساعدتهم على اكتشاف قدراتهم والتعرف على المسارات المهنية المناسبة لهم وتطوير مهاراتهم بما يعزز فرص حصولهم على الوظائف تتناسب مع إمكاناتهم.
1: تعزيز الوعي المجتمع بالتوحد وأهمية التعاون بين الأسر والمؤسسات والمجتمع في دعم ذوي التوحد وتعزيز مشاركتهم ضمن الحملة الوطنية بالتوحد.
2: كما سيتم التطرق إلى موضوع الموارد الطبيعية إلى جانب الذكاء الاصطناعي البيئي ولما له من دور بارز في تحقيق وزيادة فرص تحقيق المستهدفات البيئية.
3: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وفي عناوين الصباح: وزارة الخارجية وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعال آخر. وزارة الدفاع: الصاروخان الباليستيان كانا يستهدفان حركة الملاحة البحرية. والإمارات تدين الغارات الإسرائيلية على مطار عسكري في إدلب وتؤكد رفضها انتهاك سيادة سوريا.
3: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذا الصباح، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
3: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل جولتنا الإخبارية الثانية لهذا الصباح وإلى التفاصيل. أكدت سعادة عفراء الهاملي مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية أن دولة الإمارات تنفي كافة الادعاءات حول وضع العلاقة الاقتصادية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما تؤكد مجددا التزامها الراسخ بالحوار والتعاون والتكامل الإقليمي باعتبارها وسائل أساسية لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة. وأوضحت أنه في ضوء التصعيد الإقليمي الذي قوض السلام والأمن الإقليميين والدوليين تم وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران وذلك حتى إشعار آخر، وشددت على أن دولة الإمارات تظل ملتزمة التزاما راسخا بصون سلامة النظام المالي الدولي بما يتماشى مع القانون الدولي وأعلى المعايير العالمية. أعلنت وزارة الدفاع أن التقييمات التي تمت أظهرت أن الصاروخين الباليستيين اللذين تم رصدهما قادمين من إيران كانا يستهدفان حركة الملاحة البحرية وقد سقطا في البحر. وتؤكد وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة أو أمن الملاحة في المنطقة بما يضمن صون سيادة الدولة وأمنها واستقرارها وحماية مصالحها ومقدراتها الوطنية. كما تهيب الوزارة بالجمهور الكريم استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة. تحتفي دولة الإمارات باليوم العالمي للعمل الإنساني في 19 من أغسطس من كل عام مستلهمة نهجا إنسانيا أصيلا أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وجعل من مساعدة الإنسان وإغاثة المحتاجين قيمة راسخة، فيما يواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله قيادة مسيرة العطاء الإنساني الإماراتي. التقرير التالي مع زميلة فاطمة الملا.
5: شهد عام 2026 زخما في المبادرات والمشاريع الإنسانية الإماراتية، من الإغاثة العاجلة والاستجابة للأزمات إلى المشاريع التنموية المستدامة. ومن أبرز المبادرات حملة حد الحياة بهدف إنقاذ 5 ملايين طفل من الجوع حول العالم، بالإضافة إلى مبادرة لدعم الجهود الرامية إلى القضاء على مرض العمى النهري. وامتد الدعم الإماراتي إلى المتضررين من الكوارث الطبيعية في عدد من الدول وإلى غزة، حيث أرسلت دولة الإمارات نموذجا متكاملا في الاستجابة الإنسانية عبر عملية الفارس الشهم 3 التي أكملت في أغسطس الجاري 1000 يوم من العمل الإنساني المتواصل. قدمت خلالها مساعدات بلغت قيمتها أكثر من 3.89 مليار دولار أمريكي. وواصلت دولة الإمارات دعم الشعب السوداني الإنساني، وبلغ إجمالي الدعم المقدم للسودان خلال العقد الماضي نحو 4.24 مليار دولار أمريكي، فيما تجاوزت قيمة المساعدات الإنسانية منذ اندلاع الأزمة عام 2023 نحو 800 مليون دولار أمريكي، لتصبح الإمارات ثاني أكبر مانح للمساعدات إلى السودان بعد الولايات المتحدة. كما ساهمت دولة الإمارات في دعم الاستقرار الإنساني في أوكرانيا عبر وساطاتها بين روسيا وأوكرانيا. هذه هي الإمارات، عطاء يعبر الحدود ويصنع أملا ويمد جسور التضامن إلى شعوب العالم.
4: النشرة متواصلة.
3: الأخبار من شبكة ARN.
4: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب في الجمهورية العربية السورية، مؤكدة رفضها التام لانتهاك سيادة سوريا وتهديد أمنها واستقرارها. وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والاتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974 والذي يتوجب على إسرائيل احترامه. وشددت الوزارة على موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم استقرار سوريا وسيادتها على كامل أراضيها ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق ودعمها لكافة المساعي التي تهدف إلى تحقيق تطلعاته إلى الأمن والسلام والحياة الكريمة والتعايش السلمي والتنمية. ومن جهتها رفضت تركيا اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن استعداد أنقرة لنشر قوات في قاعدة جوية سورية، ووصفتها بأنها مزاعم باطلة تهدف إلى تبرير الضربات الإسرائيلية على سوريا. وقالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان إن المزاعم الباطلة التي قدمها مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تهدف إلى إطفاء الشرعية على الغارات الجوية الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف سيادة سوريا وسلامة أراضيها. ويأتي الرد التركي بعد أن قال نتنياهو إن إسرائيل وسوريا توصلتا إلى تفاهم بشأن الوضع الأمني القائم، متهما دمشق بأنها كانت على وشك خرقه عبر السماح بانتشار قوات تركية في قاعدة أبو الظهور الجوية في شمال سوريا. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض سفينة شحن لضربات بمقذوفات مجهولة عدة قرب مدينة المخ اليمنية، مما ألحق أضرارا بالسفينة. وقالت الهيئة إنها تلقت تقريرا عن الحادثة على بعد 40 ميلا بحريا جنوب غربي المخ من دون تقديم تفاصيل عن حجم الأضرار أو وضع طاقم السفينة. في أخبار العالم أيضا، يدخل قطاع غزة اختبارا جديدا بين التصعيد الميداني والتفاوض، بعدما أسفرت غارة إسرائيلية استهدفت مقرا داخل ميناء غزة وأودت بحياة 6 أشخاص. وتزامن القصف مع دفع أمريكي نحو اتخاذ خطوات أولية لنزع سلاح حماس خلال 30 يوما، فيما تحتفظ إسرائيل لنفسها بحق الانسحاب قبل تسليم الحركة لكامل سلاحها. أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة أن انفجارا وقع قرب مجمع مدرسي في العاصمة الأفغانية كابول أسفر عن إصابة 42 طفلا على الأقل. وأكدت البعثة السياسية للأمم المتحدة في أفغانستان وقوع الإصابات بالقرب من المركز التعليمي، مشيرة إلى أن أعمار الأطفال تتراوح بين 9 و14 عاما.
3: الأخبار من شبكة ARN.
4: ضرب زلزال قوته 5.6 على مقياس ريختر ولاية هايتشي في مقاطعة تشينغهاي في شمال غربي الصين صباح هذا اليوم، فيما لم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء هذا الزلزال. بهذا مستمعينا تنتهي جولة أخبار هذا الصباح، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
3: الأخبار من شبكة ARN. اكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. اكسترا فايبس.

0: وانت بنزين.
1: فاكرين اللي حصل في اخر حفلة للهضبة؟ التذاكر خلصت واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
2: ولو كنت من المحظوظين يلي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديدة وذكريات حتضل معك.
1: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
3: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
3: وكتلك مش ناوي على حاجة، ما في
2: ما تنسى احجز هلأ، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
1: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.
4: خليكم
5: قلبتوا علي يا جماعه، والله كلامي منطقي.
4: بكره لما يتجوز حيعرف. الناس اللي هلا بلشت تسمعنا باكسترا فايبس على هوا 99 العربيه، كنا عم نحكي بموضوع الفلي بالساعه الاولى.
5: نعم.
4: ما بعرف شو اخذنا ورحنا واجينا وجبنا، وصلنا لمرحله بانه الرجال ما بيقبلوا يعطوا في رجال في رجال عشان ما اعمم.
5: نعم.
4: ما بيقبلوا يعطوا سياراتهم لزوجاتهم، يعني بدها تاخذ السياره، ما في حدا يستخدم السياره غيره.
5: ابعد عن الشر وغني له.
4: فكريم كان من هاي المدرسة. أنا كنت أقول له يعني هو شو شعور الست بيكون لما مثلا أنا يعني متجوزين صار لنا فترة وعندنا أولاد وبنينا حياة وأسسنا.
5: أنا عندي سؤال. ليش لازم المرأة تمتحن الرجال بأكثر شيء قريب لقلبه؟ مثلا السيارة يحبها مرة، أنا ولا السيارة، على طول تحط اللي هو two options، يا أنا ولا السيارة. ليش لازم نوصل لمرحلة أنه أنت تكوني تقارني نفسك بشيء مثلا أنا أحبه، ولا تروحين تأخذين السيارة تعملين فيها بلوة وبعدين نقعد نزعل وتصير بلاوة؟ ليش لازم نوصل لهذه المرحلة؟
4: طيب أنا
5: ابعد عن الشر يا أخي. يحب سيارته خلاص، أنا باخذ سيارتي، ولا هو أوبر، ولا بقول له وصلني، ولا من التصفيق.
4: تخيل أخذ أوبر وسيارتك صفي برا.
5: شو المشكلة؟ قاعدة ورا معززة مكرمة ماسكة جوال مدلعك أنا، بس شوف. أنت ما تستوعبين الدلع.
4: شفت هذا الأول بارت اللي حكيت أنا كتير بفهمه. مثلا من تجي واحدة تقول لك أنا ولا أهلك، أنا ولا لا لا لا، اسمعي، في إشي اسمه يعني أشياء أنت ما بنفع تقارني حالك فيها، مش عشان شيء، ما في أوجه مقارنة. الزوجة مهمة والأهل مهمين، أنت مهمة وأمه مهمة
5: والسيارة مهمة.
4: أنا اللي ما بفهم الأشياء المادية.
5: أي.
4: الأشياء المادية أوكي، يعني كيف بدي أعطيك مثال، شو بدي أعطيك مثال، بس إنه المشاعر مش لطيفة اللي حتوصلها، فما تعتبر إنه يعني كل إشي حتكون المشاعر فيه مش إشي حلو. تخيل أنت سيارتك صافي برا البيت وهي بدها تطلع، ويا سيدي نقول يعني بدي أخذ هذا أسوأ شيء، سيارتها ما اشتغلت، اوكي بيبي خدي اوبر او انا بوصلك، بس ان تسوق السياره لا، اف هالقدم خون فيه. شو ما فهمت والله، كتير مش حلو.
5: ليش ما اخذ الموضوع بيرسونال؟ ليش اخذيه بيرسونال؟ خذيه ان انا ما ابي يصير شيء بالسياره وبعدين ازعل، يعني انا قاعد اتفادى المشكله. فاهمة كيف؟ مو عليك. It's not personal. It's not about you. You are the love of my life.
4: اوكي طيب،
5: انت على عيني وراسي، بس لا ندخل في معمعة، خلينا أقوم أوصل.
4: طيب خلينا نعمله vice versa. أوكي ها. أنت سيارتك تعطلت وضروري لازم تطلع على الشغل، سيارتها واقفة برا
5: من غير ما أطلب، هات المفتاح أنا ماشي.
4: لا حبيبي خد أوبر.
5: ليش أخذ أوبر؟
4: والله
5: ما يستوي ده.
4: شوف أنا هذا double standards. شوي صغيرة بيوترني. أيوه ايوه
5: ليتس فايت.
4: برهان بقول كتير هيك شباب هبه، ما انا بعرف انه في كتير شباب. شادي بقول صباح الخير. في حدا عم بيقول رانيا يلا يا بنات حملي على كريم، يعني ايه ما اخذ سيارته في داي ألف مره لا طبعا لا. وبركب الاولاد كمان واحلى سندويشات فيها. انت بدك تمرضيها
5: كمان تاكل كمان في السياره.
4: خضر بقول قصدي انا بوديها وين ما بدها يعني عشان هي ما تتعب. لما عم بتقول
5: جنتل مارد هذا
4: كريم كنت بحبك وبدور لك على عروس، خلص غيرت رايي حطيتك بالبلاك ليست.
5: لا اسمعي استهدي بالله، لا يعني في كواليتيز حلوة جدا يعني.
4: في حد الحمد لله انه اسمك مش موجود بس رقمك المحطوط.
5: ايش قال ايش قال؟
4: السيارة عند الرجال احسن من زوجته الصراحة.
5: لا شفتي مقارنات ها. ليش تقارن؟ لا تقارن خلاص، في شيء انا هنا احبه واهتم فيه، في شيء هنا كمان انا احبه واهتم فيه. ما ما ما
4: ما بدك تتمكسهم مع بعض، مش ضروري يتعرفوا على بعض،
5: مش لازم. ايوه خلص.
4: احمد عم بيقول كل شخص عزابي رح يحكي زي كريم. بس لما يصير في عيله حيتغير بكل ود ومن غير ما نحس. رانيا بتقول غلط وانا مستنيه يغلط، المفروض تحبني انا اكثر من اي شيء قاله انه هو بيحبه. بس خلينا نسمع المسج اللي بعتتها سمر. سمر يعني الصراحه حكت مسج خطيره.
0: صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا هبوش. طبعا كريم عنده حق. انا معاك، مش بس الشباب اللي هما ما يدوش السيارات بتاعتهم لمراتهم يا هبوش، ممكن برضو احنا ما نديش السيارات بتاعتنا لجوزنا. ليه؟ لان سبحان الله فجأة دون اي مقدمات اول ما ياخد السيارة على طول، يعني الحمد لله ما فيش مخالفات، انا ما باخدش مخالفات الحمد لله، فجأة حتى لو لسه ما جددش الرخصة بتاعته
4: صح،
0: يكون مثلا في شرطة، امتى الشرطة تظهر وامتى يخلفوه لما يكون واخد السيارة بتاعته.
4: صح والله،
0: النقاط السودة يعني استحملنا النقاط السودة اللي بيحولوها وقلنا
4: كمان بس تاخدها بتعبك،
0: مخالفات وسيارة وحوادث كفاية
4: والله يا سمر انك جبت الموضوع صح. بس مع هيك عادي على قدنا زي العسل.
5: اذا انا جبت مخالفات بسيارتك مين راح يدفعها؟ Let's be honest. إذا أنا جبت مخالفة بسيارة زوجتي الافتراضية أنهم زوجي أخوانا، مين حيدفع المخالفة؟ مين حيدفع؟
4: يعني شوف عشان أنا ما بحب أفوت بموضوع الفلوس ومش الفلوس، لحظة أحكي لك شغلة. عادي ممكن أنا أدفعها، يعني ممكن إنه عادي تمرق أشهر.
5: ما حرضى أنك تدفعيها أبدا، حقول لا مستحيل يعني
4: مستحيل
5: أنا
4: ما أوكي. أنت حتفوت من باب بما أني أنا اللي دافع، أنا اللي بتحكم بكل إشي.
5: شوفي مش الموضوع مش اني انا دافع حتحكم بكل شيء، هو تحمل مسؤولية. انا جبت مخالفة انا حدفعها، انت صدمتي انا حصلحها.
4: طيب
5: صح ولا لا؟
4: اوكي بس
5: ما تركبين السيارة عشان ما تصدميها عشان ما اصلحها.
4: اوكي بس ما ورد، ما حبيت الاسلوب. لانه يعني انت ضايل تقولي بفلوسي.
5: شوفي
4: بفلوسي
5: هو الاسلوب،
4: هيك ضايل تقولي
5: هو الاسلوب ولا الغاية والهدف؟ لانه اغلب المسجات
4: على فكرة الاسلوب اهم من الغاية والهدف.
5: انا معك،
4: احنا
5: بس
4: إحنا
5: ليش لازم نوصل لموضوع مره ثانيه؟ ليش لازم نوصل انه ليش انت ما بتعطيني السياره عشان انا المفروض تفداني؟ ليش تفداكي؟ مش لازم تفداكي، مش لازم انها تفداكي.
4: ما على فكره شوف اقول لك كريم شغله، هاي نصيحه بكره بس تتجوز ماما اوكي. شوف ماما انا جايتك من المستقبل. احنا والله كلمه بتجيبنا وكلمه بتودينا. بتعرف ممكن تقعد تضحك علي أربع سنين السيارة فداكي، وأنا والسيارة ما منسوى شي من غيرك، وما أشم ريحتها للسيارة تخيل، ويكون قلبي من جوا.
5: أيوه
4: هيك إحنا ممكن تكون مع قاعدة بسوق مع حالك اللي السيارة فداكي
5: عصافير تسمع. أيوة.
4: وإنت طبعا عادي ماشي بمخططك، ممنوع لا تقرب من السيارة ولا شيء، بس الكلام يا أخي يعني الكلام ما بتدفع حقه مصاري.
5: حلو
4: بس انه ممنوع تركبي لا
5: شفت العلامه حق الدائره والخط الاحمر اللي في النص اللي ممنوع هذا اللي بحطه فوق
4: ماشي انا فوق بس السيارة. اسمع شوف انا رح اجي مع المستمعين واشوفك بكره بس تتجوز يا ويلي شو رح اتسلى يا
5: رب انها ما تسمع
4: يا الله حنعملك احذر شو حنعملك فيلم وثائقي
5: انا قاعد اقول الكلام هذا لاني هي ما تسمع قاعد اقول هي مو موجوده حاليا فعادي اقدر اخذ راحتي يعني اقدر يعني فهمتوا كيف بيريل يعني اقدر اني اقول لكم لا هذا الواقع هذا الشاب تفكيره زي كذا.
4: كريم عليك ملاحظات صار كثير ها المستمعين هيك عم ببعثوا لك كثير عليك ملاحظات.
5: انا اليوم صحيت من النوم قلت لازم اكون غامض وما اتكلم ما نجحت
4: الخطه ما نجحت كل هذا ما راح تتكلم.

0: قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
1: عملة واحدة لا تكفي مسافرا مثلك. بطاقة الأنصار للصرافة Travel Card من فيزا، أكبر بطاقة متعددة العملات في الإمارات ب37 عملة، وسعر صرف تثبت بنفسك لتنفق في كل وجهة حول العالم وكأنك في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
2: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
3: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.
4: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
5: درجة الحرارة وصلت ل 35 درجة مئوية في دبي والشارقة.
6: وفر أكثر مع العربية للطيران. سافر من الشارقة ابتداء من 449 درهم. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
7: خلص معلش، ما راح نسكر الموضوع. كريم مش قصده كان، وقال انه يعني هلا البكير يحكي بالموضوع بكره ان شاء الله. بس
8: على موقفنا
7: بس حبيت الشباب اللي طلعوا. في حدا بيقول بعطيها السياره وبدون تردد، ما في شيء اغلى منها. في حدا عم بحكي يعني اول مره ببعث لكم على الواتساب، بالنسبه لي زوجتي اخذت قلبي وكل حياتي وقفت على السياره. شفت كيف الناس.
5: شوفي رانيا شو قالت، والله كان شاري موستنج اول الجواز وانا لسه متعلمه سواقه، وخلاني اخذ تاكسي رغم اني اتفهم انه كنت لسه جديده، بس والله لليوم ذاكرتها.
7: فكراها لي
5: وفداني ألف مرة، رغم أنه دلوقتي سيارتي لأبعد حدود.
7: سو كيوت. شال شوفي راني، عشان أنا بحب أكون كمان يعني شوي منطقية. إذا لسه كنت متعلمة لسواق جديد وهو سيارته موستنج، لا كمان يعني برضو هو كان بيقدر ما يقول لك تروح بتاكسي حبيبتي أنا بوصلك. نرجع ونقول هو الأسلوب، حتى لو كانت توصيلة من وراء قلبه. أنت تقول لا حبيبي ما بدي أغلبك هيك وعادي وبتاخدي أوبر.
5: شوفوا عشان نكون صريحين، عشان أكون معاكم صريح. هو أنا سويت لكم شوية ريجي بيت، بس عشان نكون واقعيين مرة. أنا عطيت سيارتي صاحبي وأنا جنبه وصدم، وما يعني مستحيل أطالبه ولا أنت اللي سبب، مستحيل. إذا أنت أخذت السيارة وسويتي أكيد رقم واحد أنت تمام، أنت أوكي، سيارة بداهية عاد نجيب غيرها ب50.
7: أنا كنت عارفة أنك أنت هيك الحقيقة.
5: بس أنا الفكرة اللي أبي أوصلها، إذا الموضوع نقدر نتفاداه، مش حتى نتفاداه، سيبك منه. أنا موضوع أنه دائما البنت تروح لأقرب شيء للرجال، طيب أنا ولا هو، فهمت كيف؟ طيب ليش ما تفداني السيارة؟ طيب أنا هذا هو الموضوع اللي أحاول أركز عليه، اللي أحاول أفهمه حتى. أني ليش دائما لازم يكون في مقارنة مع شيء أنا أحبه؟ أو أنت تحب السيارة أكثر مني، فهمتك؟
7: هاي المسلسلات الكورية والتركية اللي بتحضروها. شوف أنا هقول لك كريم، لا هقول لك. شوف أنا يعني عشان إحنا كمان نكون حقيقيين، بكل فترة من الزواج إلها علاماتها. يعني هي أول فترة عم بتكون عم تحتاج تدور على دليل تثبت أنه أنت بتحبها، أوكي بغض النظر الموضوع حقيقي، الموضوع مستاهل، الموضوع تافه، أي شيء، بس أنا بقول في أمور معينة بتكون زي تستينج، عرفت؟ عم نجرب بعض، انت بدك تستوعبها، هي بدك تستوعبك، انت بتكون بجزء انه احنا فتحنا بيت، هذا قصة سندريلا والفستان الابيض، وفستانك ابيض اللي حياخد منك حتى اخد منك حتى وخلصنا.
9: اوكي
7: اوكي اخد الحتة وخلص. ف اوكي لا بليز اوضح هاي النقطة، دايما بقول حتى لبنتي هلا بحكي لها انه ماما الحياة مش زي ما بتشوفوا على المسلسلات. هلا مثلا انا قد ايش صار لي متزوجة لما بيمرق مسلسل تركي مثلا وانه البطل كتير بيكون احب البطلة، لا شعوريا بتفرج على فادي اذا صار معنا هيك بتعمل.
9: فهو حتى انت في هذه المرحلة من العلاقة
7: شو بيعمل؟ شو بيعمل؟ شو بيعمل فادي؟ بيبي معقول سؤالك بعرف انه شو؟ اختصريني. وعشان ما ناخد ونجاوبك، بس من فترة لفترة هي بتحب، فهذه الأشياء هي يعني شو بنسميها نغاشة زي ما بيقولوا، بتهز الياسمين عشان تشم ريحته، فبس that's it. ما تاخد الموضوع يعني انت لا تاخد كتير الموضوع personal.
9: دقيقة اوكي تمام.
7: يعني انت ما تاخد كتير،
9: تقول لي تحبني ولا
7: لا
9: اموت؟ اموت عشان احبك. تمام
7: أيوة. أوكي. او اذا بدك تهرب انه بيبي معقول سؤالك؟
9: اوكي اللي انت كيف تطرحين هذا،
7: كيف يعني بتفكري بهذا السؤال؟ عرفت اجهزك لسؤال تاني.
9: اصبري طبقة الصوت.
7: بس انا رح احكي لك وانس فتنا بتحبني اكتر ولا بتحب امك، بتحبني اكتر ولا بتحب اهلك، عادي بيبي حتى عن طريق مزح مش حلو هذا الموضوع. سيمبل اند ايز، لانه اي وحده بدك تحطي
9: في
7: حالك.
9: في بنات يسالون هذا الشيء؟
7: في كتير بنات، كتير بنات، في كتير بنات. هلا شوفوا عشان اكون حقيقيه كمان، في كتير حموات انه اللي بترضيه لبنتك عادي ارضيه لبنت الناس، مش لانها بنتك اوكي وبنت الناس لا، عرفت يعني؟ دائما اعتبريها انه ما بدي اقول لك زي بنتك، ما في زي الام وما في زي البنت، بس انه نخاف الله في بعضنا. نعم. يعني هي بالنهايه هي اللي مريحه ابنك، وهي اللي جابت اولاده، وهي اللي فات يعني مساعده بالبيت وعم بتدير بالها وماسكه المسؤوليه وهو يركز بشغله، فيكون في رحمه. انا بحب هاي الكلمه عن جد، يكون في رحمه في التعامل. طالما في رحمه كل إشي بيكون حلو. عمرك بنات عمرك ما تحطي حالك بمرتبه الام او الاهل، كل شيء بجهه، انت زوجته على راسه، بس هي بالمقابل امه وعلى راسه.

يعني احنا صراحة ما تخيلنا انه الموضوع اللي كنا عم نحكي فيه مع اشرف بساعتنا الاولى ياخد هالقد صدى. الناس كتير اتأثرت, وزي ما حكينا انه لين ان شاء الله بليز تتواصلي مع اشرف عشان نخلص المواضيع. بس هي شغلة هيك دايما, يعني انت احيانا لما بتلاقي في حدا تعبان, ممكن انت تكون على فكرة تعبان اكتر منه, بس انا بقول دايما انه في كلمات عن جد الكلمة الحلوة طالعة والكلمة المش حلوة طالعة. دير بالك دايما انتقي كلماتك اللي بتحكي فيها مع الناس, لانه في كلمات بتهد الشخص عن جد وبتكسره وبتكسر اشياء كتيرة فيهم. امبارح كنت عم بحضر لقاء, كانت بعتلي على فكرة لين كنت بعتلي لقاء تبع كارين وازن وجوزها مع انس بوخش, لما كنا عم نحكي عن تعليق على موضوع الخيانة, فحكت كلمة كتير كتير حلوة. قالت في أشياء وفي أمور بتصير بحياتنا بتكسرنا وما بتعود تخلينا زي الأشخاص اللي كنا من قبل. فيدير بال الواحد بتصرفاته وبكلامه وبتعامله مع الناس, لأنه أنت ما بتعرف بأنه أحيانا في تعامل جدا كتير كتير ممكن يكون صغير أو بسيط يقلب حياة شخص كامل. وهذا الشيء رح يخليني كريم أحكي لك أنت والمستمعين هلأ قصة امبارح قرأتها. نسمع بليز الموتيفيشنال ميوزك. امبارح في قصة هيك مرقت قدامي على الانستغرام, كان بتقول القصة انه واحد من المدرسين بيشتغل بمدرسة, رن جرس الحصة الاولى وكان يدوب هلأ عامل كاسة الشاي سخن مثل النار وحط هلأ التي باغ وبده يشربها, وقال انه هو بيشتغل بمدرسة مديرها جدا صارم فيما يخص موضوع الالتزام بالدوام. فصار بده يروح على حصته وشاف مساعد قدامه موجود, فأعطاه كاسة الشاي وقال له انجوي وركض على الحصة. تاني يوم اجى هذا المساعد وقال له انه انا بدي اقول لك شكرا من قلبي على كاسة الشاي اللي اعطيتني اياها, اول مرة حدا خلال 13 سنة من شغلي بيهتم فيني. فصار يقول هو انا فتحت معاه موضوع وصرت اقول له انت يعني شو اللي وصلك انك تشتغل هون, صار يقول له انه انا معي ماجستير, تخيل انا احمل شهادة الماجستير لكن للأسف ما توفقت في اشغال, ولكن انا مضطر باني اشتغل واجيب فلوس لعائلتي عشان ادرس ولادي, فانتهى بي المطاف باني يا بشتغل مثلا اوفيس بوي يا بشتغل حارس لمدرسة. بس بدي احكي لك انه انا صار لي 13 سنة بالمكان, عمره ما حدا يعني حكى معي أو ناقش معي بأي شغلة, فإنك تعطيني وتجهز لي كاسة الشاي الصراحة بدي أحكي لك you made my day. فالشخص عم بيقول كيف كاسة شاي هو ما كان بده إياها أعطاها لشخص غيرت كل حياته وخلته يعرف معلومات عن هذا الشخص بجوز خلته يتعاطف أكتر وأكتر بأنه شخص يحمل شهادة الماجستير كيف عم يشتغل اليوم. بس قدي في أشخاص هم ما أخذوا كاسة الشاي فما انفتح النقاش معاهم فما عرفنا شو وضعهم. دايما حاول بحياتك وبشغلك وبعلاقاتك وبتعاملك بأنك تتعامل بنية طيبة وبنية حلوة, تترك أثر لو كتير بسيط. دايما بقولوا لك بأنه الأشخاص بكرة بس نروح من هاي الدنيا في شغلة واحدة بس رح تضل كل الدنيا تحكي عنها, الأثر اللي أنت تركته بحياة الأشخاص التانين. فحاول أنك كل يوم تقدم كاسة شاي أنت كنت عن جد بدك إياها مش ما بدك إياها.

0: بأضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100 ألف درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: أصبح وقت سناك أطيب مع قطع تمر جمارة الجديدة، مصنوعة من تمر عضوي 100% ومكونات طبيعية غنية بالألياف ومليئة بالفوائد، تمنحك طاقة طبيعية ومذاقا لذيذا في كل قضمة.
0: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.
2: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت لثمانية وثمانية وثلاثين دقيقة.
0: اربح حتى 40 ألف درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
3: خلينا بشكل سريع نشوف شو أخبار حركة الطريق في حادث مروري على شارع الشيخ محمد بن زايد مقابل سيتي سنتر الزاهية، ومؤدي صراحة إلى كثافة كبيرة بعدد المركبات بالاتجاه إلى إمارة دبي. الناس المتواجدة كمان على شارع مليحة رح تلاقي كثافة بعدد المركبات بالاتجاه إلى التقاطع مع الطريق الصناعية رقم 4. على شارع الاتحاد في كثافة بعدد المركبات بلش تخف تقريبا عند دبي فاستيفال سيتي مول. أما الناس المتواجدة داخل مردف تحديدا في كثافة بسيطة بعدد المركبات تبلش تخف عند المخرج المؤدي إلى شارع الرباط.
0: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: قبل أي شيء حاب أوجه تحية كبيرة وأصبح على رشيد AKA يمين يمال. أبد ما نسيتك, أبد ما تركتك, أفا عليك. تونا قاعدين نتابع الفيديو. هو رشيد اللي كان معاي في متحف المستقبل.
1: أوكي. نايس, حبيت.
0: يس, فنازل الفيديو إن شاء الله الأسبوع هذا رشيد.
1: إن شاء
0: الفيديو
1: الله.
0: Very nice.
1: اليوم في حد عم بيقولنا, المخرج عم بيقول اليوم.
0: اليوم؟ خلاص إن شاء الله اليوم ينزل.
1: اليوم بنزل, والصراحة هاي شغلة كتير حلوة. نحن عم نحاول خلال هاي الفترة كتير بأنه عن جد مستمعينا المميزين يكون في إلهم طريقة معينة.
0: أنت مش عارفة شو صار, هو صاد في موية عكرة.
1: ليه؟ شو عمل؟
0: عندي المقابلة مع اسمها آمنة من متحف المستقبل, فكنا نتكلم عن التجديد اللي راح يصير وكذا وكذا. فأنا قلت لها والله آمنة أنا ما عمري ما جيتكم المتحف عشان تجددون, صلوا على النبي. طيب قلت لي لا تنورنا. مين اللي طب؟
1: رشيد.
0: قال لي وانا يا كريم؟ طيب أنا ما رحت ما يست. قلت لها والله أنا ورشيد ما تردينا. قالت تم.
1: لا متحف المستقبل, واو, متحف المستقبل من أروع الأماكن.
0: لازم تروحونا.
1: يعني أمتى رح يبلش التجديد كريم؟
0: أعتقد
1: آخر هذا الشهر. يعني
0: يدوب لازم تروحون قبل. أنا لا يا جماعة أنتم مش فاهمين, أنا كنت عبالي إنه هو من المكان اللي من برا اللي من داخل نفس الشيء. لا, هي غرف وتروح للمستقبل
1: وطوابق وحضانات المستقبل وسيارات.
0: أحلى شيء التور جايد اسمعوا شو يقول, لأنه والله أفكار رهيبة رهيبة أفكار. يعني حرفيا أنا دخلت دوكيومنتري كأني في ناشونال جيوغرافيك بس داخل.
1: صح,
0: فمعلومات صح. رهيبة, تور رائع, شيلوا الأطفال كمان يتعلموا حاجات مرة حلوة.
1: صح,
0: حسيت بحس بالمسؤولية,
1: حسيت حالك بالمستقبل. اوريدي انا وصلت للمستقبل.
0: غير كذا الاشياء اللي انت تسويها اليوم تاثر على بعدين. انت تطلع وانت تحس انك مسؤول. اوكي. لا. لازم انتبه على الاشياء اللي اسويها
1: خاصه بالامور البيئيه يعني. yes. فعن جد هاي شغله كتير حلوه. اليوم الفيديو ان شاء الله رح يكون موجود على السوشيال ميديا. انا وكريم بريك صغير ورح نرجع ونتابع معكم بساعتنا الثالثه من اكسترا فايبس. خليكم معنا.

0: الوثبة للتأمين، حماية كاملة مع تأمين السيارات والصحة والمنازل والسفر والجتسكي وتأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر موقع awnac.com. الوثبة للتأمين.
1: كن مليونير بلو مع موسم العودة إلى المدارس مع مفاجآت صيف دبي. أنفق 300 درهم أو أكثر حتى 30 من أغسطس في دبي في السيفل سيتي مول لفرصة الفوز بمليون نقطة بلو. تتوجك مليونير بلو لتصبح مليونير بلو القادم. لا تفوت كذلك زيارة أكاديمية دبي في السيفل سيتي مول لتعيش تجربة تفاعلية مبتكرة تتيح لك فرصة الفوز بجوائز قيمة. تسوق، العب واربح. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد قم بزيارة mydss.ae.
2: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام. جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: صمت بلا صورة.
1: استهدفنا في أولى الورش التدريبية 30 مشاركة بهدف تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل ومساعدتهم على اكتشاف قدراتهم والتعرف على المسارات المهنية المناسبة لهم وتطوير مهاراتهم بما يعزز فرص حصولهم على الوظائف تتناسب مع إمكاناتهم.
2: تعزيز الوعي المجتمع بالتوحد وأهمية التعاون بين الأسر.

0: والمؤسسات والمجتمع في دعم ذوي التوحد وتعزيز مشاركتهم ضمن الحملة الوطنية بالتوحد.
1: كما سيتم التطرق إلى موضوع الموارد الطبيعية إلى جانب الذكاء الاصطناعي البيئي ولما له من دور بارز في تحقيق وزيادة فرص تحقيق المستهدفات البيئية.
2: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. صباح الخير. قالت سعادة عفراء الهملي مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية إنه في ضوء التصعيد الإقليمي الذي قوض السلام والأمن الإقليميين والدوليين تم وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران وذلك حتى إشعار آخر. أعلنت وزارة الدفاع أن التقييمات التي تمت أظهرت أن الصاروخين الباليستيين اللذين تم رصدهما قادمين من إيران كانا يستهدفان حركة الملاحة البحرية وقد سقطا في البحر. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب في الجمهورية العربية السورية مؤكدة الرفض التام لانتهاك سيادة سوريا وتهديد أمنها واستقرارها. رفضت تركيا اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن استعداد أنقرة لنشر قوات في قاعدة مطار أبو الظهور العسكري ووصفتها بأنها مزاعم باطلة تهدف إلى تبرير الضربات الإسرائيلية على سوريا. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض سفينة شحن لضربات بمقذوفات مجهولة قرب مدينة المخ اليمنية مما ألحق أضرارا بالسفينة. استهدفت غارة إسرائيلية في قطاع غزة مقرا داخل ميناء غزة وأودت بحياة 6 أشخاص. أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة أن انفجارا وقع قرب مركز تعليمي مدرسي في العاصمة الأفغانية كابول أسفر عن إصابة 42 طفلا على الأقل. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع الكندية لمدة 3 أيام بعدما كان من المقرر بدء تطبيقها اليوم الأربعاء. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN.

اكسترا فايبس برعايه تطبيق الانصاري للصرافه. اكسترا فايبس.

0: تعرفي الأغنية هذه؟
1: يوه ما أحلاها.
0: يوه والله كيف عرفتها. يوه
1: أيوه
0: شو أوكي طيب أنا ليش حط لك الأغنية هذه؟ لأنه اللي عمل هذه الأغنية راح يكون موجود معنا في كوكاكولا أرينا تاريخ 22 أغسطس. آلان واكر بشحنة لحمة راح يكون موجود. عرض ليزر دخان هيصة حفلة دي جي بليس كمان راح يكون موجود. جو وأجواء مش طبيعية. واليوم لكم تذكرتين لحضور هذا الحفل مع إكسترا فايبس.
1: على فكرة thank you so much على المعلومة لأني أول مرة بعرفها. yes. بس الأغنية بتعقد بتعقد بتجنن. يعني
0: إيش تبي تسمعين؟
1: ليش أنت تضحك علينا؟
2: لأنه الأغنية بتعقد.
1: ياك
2: تغنيها.
1: لا لا لا لا مستحيل ما
0: okay.
1: انسوا ما ما زبط معاكم. شو
2: بدون ما تشوفي الكلمة؟
1: لا لا ما بعرف ما رح أغنيها. يعني شنو هيك بس ممكن أدندن لكم.
0: كاريوكي انت فاتحة. يلا هبا يلا.
1: لا لا انا بدي the original one.
0: هي
1: ما رح اغنيها مستحيل.
0: You were the shadow to my light. Did you feel
1: لا بدك هيك لازم تبلش.
0: انا you fade من غير ما اقرا.
1: شفت هادي مين اللحظة رجع شغلنا الأغنية الأساسية. رجعينا على الأجواء يعني هي الأغنية الإحساس الكلمات الميوزك كانت خير. واو
0: 2017
1: صار على الميوزك وهيك أنتوا سايقين هلأ بالشوارع تفرجوا على جمال مدينة دبي اللي عايشين فيها. الحمد لله على نعمه الكبيرة والصغيرة. وخليكم معنا في إكسترا فايبس.

0: شكلي.
1: والله صدمتيني هبه. يو نو ذس سونغ. من وين عرفتي؟
0: شو لحظه شو صدمتك؟
1: لا مو قصدي شيء والله، مو قصدي شيء، بس وين سمعتيها يعني؟
0: شوف كانت ترند خطير.
1: يا
0: وير ار يو ناو؟ نمشي كلنا نمشي
1: العب المواكب.
0: مواكب يا مواكب يا مواكب كل شيء.
1: طبعا يا جماعه هذه الاغنيه لالان ووكر اللي راح يكون موجود في كوكا كولا ارينا 22 اغسطس. راح نعطيكم تذكرتين بس، ابعتوا اولن ووكر مع اسماءكم الثنائيه وراح تدخلون على السحب ان شاء الله. اخر الساعه راح نعرف مين الفائز. الحين انا عندي سؤال هبه.
0: قول.
1: ايش اغرب حلم او شيء تبين تنجزينه في حياتك؟ اغرب شيء يعني شيء مجنون صعب بس انت نفسك تسوينه، سيبك من اهداف، شيء كنت تحلمين فيه والله كان نفسي ودي اصير رائد فضل مثلا.
0: شيء مجنون كان نفسي اعمله. مجنون نفسي اعمله. مجنون هلا كان نفسي بس يعني بس ما زبط، ما سمحوا لي، كنت انط من الطياره بس.
1: هبه ليتس دو ات. هبه يلا.
0: لا هلا
1: هبه يلا.
0: نو نو هلا مستحيل.
1: والله انا وانت ننط من طياره.
0: رجعتي مشاعر البسس.
1: احس انه بسه ولا نط. احس لو جبت البسه في الطياره حتنط من الطياره.
0: اول ما بلشت والله اول ما بلشت سكاي دايف اوكي اجانا انفيتيشنز از ا ميديا بيرسونز يعني انه نروح نجربها. I was super excited يعني okay. بطريقة مو عادية. وخلص قلت لهم أم إنه، قالوا لي بس رح نجيب لك ورقة توقع عليها. Fine. فأنا هيك يعني هيك بكل لطافة بحكي مع زوجي بقول له إنه هيك رح أعمل. وعن جد فادي عمره يعني ما تدخل بهاي الأشياء. قال لي أكيد لا. قلت كيف يعني أكيد لا؟ قال لي أكيد لا أولادك.
1: ما بيصير إلا كل خير، ما في شيء. السيفتي في شوف، إذا بتنط من طيارة حتنط في الإمارات بس.
0: صح
1: قطعا
0: صح.
1: أعتقد اسمهم إكس دبي.
0: يا صح صح صح.
1: أنا نطيت معهم من قبل، إجراءات السيفتي
0: خيالية
1: خيالية. غير كذا الحمد لله يعني لا توجد أي حوادث تذكر، والناس مرتبة وفاهمين وبروفيشنال لأبعد الحدود.
0: كريم أنا عملت الزيب لاين تبع دبي مول لما كانوا عاملين.
1: شو زيب لاين؟ نطيت من طيارة معايا.
0: لحظة شوي أحكي لك، عملته مع إكس دبي. كانوا رابطين الزيب لاين بتوين عمارة بالمارينا. انت بتمشي فوق كل نوافير دبي مول. وبتنزل بدبي مول. كانت اكسبيرينس خيالية. ومع هيك كمان كان ولادي وزوجي مش كتير حابين الفكرة يعني، بس ما بعرف ليه بحس مع العمر ما بيعود عندك هذا الادرينالين وال I don't know.
1: I feel you صراحة. حتى انا الاميوزمنت باركس اللي هي روح حدائق الجنان والافعوانيات هذه صرت ما احبها زي زمان.
0: هذا وانت لسه قدامها ما عالمي.
1: كبرنا هبوش. ليش اسالك السؤال هذا؟
0: ليه؟
1: لانه احيانا فكره مجنونه تكون في راسك او حلم تحس انه ليش انت بتسوي تسويه وتكتشف انه نجح،
0: صار بزنس
1: صار شيء مجنون. هذه قصه لفيلم صيني قاعد في الصين يعني قاعد يكسب على افلام عالميه هوليووديه زي شو اسم الفيلم الجديد هذا اوديسي. زي سبايدر مان.
0: حضرته اوديسي؟
1: اي اكيد حضرته.
0: اوكي هلا بعدين بنحكي.
1: قاعد يجابههم في السينما. وهذا الفيلم قيمته 1500 درهم يا هبه.
0: لا انت
1: 1500 دولار سوري. 1500 دولار. ام وابن قرروا انهم يعملوا فيلم انيميشن، فيلم كرتون. قرروا كذا انه ايش رايك تعال نسوي فيلم، والله نفسي اسوي فيلم، كان حلمي اني اسوي فيلم انيميشن. جاب لهم اليوم فوق المليون دولار في صالات السينما في الصين.
0: بس ما فهمت يعني فيلم عملوه ب 1500 دولار.
1: نعم.
0: وين صوروه؟ كيف صوروه يعني؟
1: انيميشن. الفيلم عبارة عن كرتون، هم عملوا انيميشن بيدهم.
0: اوكي.
1: عملوا رسم على سيء أسوأ فيلم ممكن تشوفه في حياتك يعني. لا لا لا سيء لدرجة مش طبيعية.
0: الفيلم عن شو؟ شو اسمه؟
1: قصة بقرة. قصة البقرة الضاحكة. قصة بقرة مدري ايش يصير فيها. القصة تافهة، الرسم تافه، لكن من قوة ما هو تافه الناس صارت تحضره في السينما وتحجز. والسينما في الصين فل. الناس كلها قاعدة تحضر وتصور. صار ميم خصوصا يوم يقول الكلمة هذه.
0: شو هي؟ هو هذا اللي شهر ماما.
1: هذا اللي شهره. قصة تتكلم عن الأم والابن اللي كانوا ناويين أنهم يعملوا فيلم كان حلمهم في الحياة انهم يعملوا فيلم انيميشن زي بيكسار وديزني. قالوا بس احنا حنسوي بيدينا. تمام كم البادجت؟ $1,500. اوكي قاعدوا يشتغلوا عليه تقريبا 3 سنين 4 سنين حاجة زي كذا. والحلو اللي الناس فعلا مبسوطين منه انه ما استخدموا AI ابدا.
0: اوكي انا لانه كنت اسالك انه استخدموا AI ابدا. That's why the quality كمان مش كتير
1: الناس تكتب
0: لطيفة.
1: في الكومنتات انا بروح لانه مش AI لانه ما استعانوا بالذكاء الاصطناعي حرفيا. الناس الحين متعطشه للاشياء اوريجينال حتى لو كانت سيئه.
0: شوفوا اذا الشعب الصيني بس حضر الفيلم خلص مليان
1: كفايه. يس انت مش عارفه الحين الناس قاعده تطالب انه يشتغل في امريكا وفي اوروبا لانه الفيلم صيني. فقاعدين الناس الجمهور يقول نبا عندنا في صالات العرض عندنا نبي نشوف الفيلم.
0: انا بحس اذا رح اروح اشوفه رح اروح اشوفه عشان انه الناس عم تحكي عنه هذا رقم واحد وبس عشان هاي اسمع هاي كلمة ماما
1: كمان.
0: طب معقول المسج اليوم بغض النظر قدي شايف حلمك ما إله معنى وما إله قيمة you never know شو رح يصير. شوف هالكلمة عن جد جرب والله
1: يطلع لك ماما من عيدها لا تحتسب.

ختام استثنائي لا صيف استثنائي ليجاسي بيك سام وعزيز مرأة بيجتمعوا يوم 22 أغسطس بالحفل الختامي من إيد دهيدي أكس بي الموسم الخامس.

0: بتجمع الإحساس الطاقة والموسيقى البديلة بأجواء ما بتنتسى. الراعي الإعلامي العربية 99. أحجزوا تذكركم عبر platinumlist.net أو bdxb.ae برعاية PHI. مفاجآت صيف دبي، دبي كالندر والعربية 99. 25 عاما من التميز وجائزة صنعت تاريخ الإعلام العربي. تحتفي جائزة الإعلام العربي بيوبيلها الفضي بعد أكثر من 82 ألف مشاركة رسخت الإبداع والاحترافية وكرمت أبرز الصحفيين والإعلاميين وصناع المحتوى من الخليج إلى المحيط. إذا كنت صاحب قصة تستحق أن تروى أو تجربة تستحق التكريم فهذه فرصتك. سجل الآن وكن جزءا من الحدث ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي. للتسجيل زوروا dpc.org.ae.
1: مسافر لأوروبا، آسيا، أمريكا؟ سافر بذكاء مع بطاقة الأنصار للصرافة Travel Card من فيزا، وأنفق كما لو كنت في الإمارات مع 37 عملة مختلفة مثل اليورو والدولار والجنيه الاسترليني. ثبت أفضل أسعار الصرف وتجنب تقلبات العملات واستخدمها حول العالم بكل سهولة. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
0: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
2: درجة الحرارة وصلت لستة وثلاثين درجة مئوية في دبي والشارقة.
3: وفر أكثر مع العربية للطيران. سافر من الشارقة ابتداء من 449 درهم. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
4: يا أخي موضوع التسويق بحسه عالم، يعني إذا ما كنت متخصص فيه بجوز ما تفهم كتير أمور بتصير. يعني موضوع تغيير اللوجوز للشركات، إذا اللوجو ناجح وضارب والناس اتعودت عليه ليش بتقوم الشركات بالتغيير؟ ما السبب؟ ما الهدف؟ عن جد إذا ناس بتسمعنا وخمرة بهذا الموضوع، موضوع الماركتينج والبراندينج تحديدا، ياريت تشاركنا. ليش عم بحكي عن هالشي؟ عم بحكي عن انستغرام اللي قررت بخطوة بأنها بدها تغير اللوجو الجديد تبعها. حبيت اللوجو الجديد كريم؟
2: أنا بس أنا قاعد أقول لك أنا شايفها داخل بس، يعني يوم أجي أفتح إنستغرام أشوفها فوق هنا بس، صح؟
4: صح صح.
2: بس هذا yes. اللي تغير.
4: بس that's it. هذا هو.
2: أوكي
4: بس.
2: أنا قاعد أدور اللوجو برا.
4: لا لا لا لا, لا لا لا لا. The icon it's the same.
2: الايكون نفسه.
4: نفسه بس هو الخط تبعه تبع إنستغرام.
2: فوق الستوريز. بالضبط. تلقاه فوق الستوريز.
4: كلمة إنستغرام نفسها.
2: ولا شفته ولا عارف عنه أي شيء.
4: على فكرة معظم المستخدمين ما لاحظوا هذا الشيء. نعم. لولا ما إنه إنستغرام أعلنت أيه. عن تغيير اللوجو تبعها ما حدا كان عارف. بس السؤال كان يا ترى تغيير هذا اللوجو قدي كلف إنستغرام؟ This is number one.
2: Yes.
4: Number two، ما كان يعني ما هو الهدف التسويقي لتغيير اللوجو؟ يعني إحنا عم نقول إحنا قدي في عدد مستخدمين هائل على إنستغرام، هي تعتبر من أهم المنصات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي. المستخدمين ما لاحظوا تغيير اللوجو. فقعدت أشوف يا ترى شو هي الشركات اللي غيرت اللوجوز تبعونها على مدار السنوات، والموضوع كان سلبي عليها أكثر مما هو إيجابي.
2: nice. okay.
4: Number one، شركة تروبيكانا. شركة تروبيكانا هي واحدة معروفة من الشركات تبعت العصائر الفريش.
2: hey.
4: كان اللوجو تبع الشركة إذا بتتذكر أورنج برتقالة وطالع منها سترو شلمونة. hey.
2: hey.
4: قرروا في يوم من الأيام إنه إحنا بدنا نغير اللوجو تبعنا، بالرغم من انه اللوجو تبعهم كتير كان معروف ومشهور. قد ايه كلفهم تغيير اللوجو يا كريم؟
2: كم؟
4: 27 مليون دولار.
2: 27 مليون
4: دولار، لانه خلص هو تغير على كل المنتجات بكل الهايبر ماركتس. أوكي. على السوشيال ميديا، على على النت،
2: على
4: everything. من اليوم اللي غيروا فيه اللوجو الشركه خسرت 20% من مبيعاتها.
2: ليش؟
4: لانه الناس بطلت تنتبه انه this is the new logo، فما عادوا ينتبهوا انه هي هاي منتجات تروبيكانا. اتخيل بانه هم خلال فترة جدا قصيرة اضطروا انهم يرجعوا لللوجو السابق عشان ترجع المبيعات تعلى من أول وجديد.
2: أخرت الفلسفة.
4: يا هو هذا اللي بيصير. جاب على فكرة بعام 2010 قررت كمان إنه تأخذ هذا الموضوع وبدها تغير اللوجو
2: حق
4: تبعها.
2: حق الملابس.
4: حق الملابس. قررت تغير اللوجو تبعها. ما لحقت يعني ما لحقت تعلن عن اللوجو الجديد. قامت الأيام على السوشيال ميديا والناس طالبوا بتغيير اللوجو وترجيعه لللوجو القديم. جاب كانوا سمارت إناف بإنه ما خلوا الموضوع يستمر أكثر من 3 days وقالوا للناس إنه نحنا رح نرجع بناء على طلبكم اللوجو القديم. واحدة الصراحة على فكرة من الـ الشركات كمان اللي عملت هاي العملة بيبسي. بيبسي بعام 2008 غيرت شعارها والتقارير وقتها قالت بأنه بيبسي تقريبا دفعت $1,000,000 لتشتغل على التصميم الجديد، لكن تكلفة تطبيق الهوية الجديدة عالميا على العبوات والشاحنات وماكينات البيع وغيرها كان كتير أكبر من هيك. والناس لما سألوا حبيتوا اللوجو الجديد تبع بيبسي قالوا لا منفضل اللوجو القديم. فما بعرف ليه أحيانا ممكن الشركات هلأ أكيد في أمور تتعلق بمواضيع التسويق إحنا ما بنعرفها، بس ليش الشركات تدفع هالقد فلوس على شغلات يورسكت؟ يعني الريسك فيها كتير عالي، ما بتعرف إذا المستهلكين تبعونك حيحبوا الموضوع أو لا، وبالمقابل ممكن الشيء يأثر بطريقة كتير سلبية على مبيعاتك. فما بعرف إذا إنستغرام الخطوة اللي عملوها كانت مدروسة ولا يعني في أشياء ما أثرت، لا قدمت ولا أخرت.
2: هم غيروا الإنستغرام، غيروا اللوجو حقهم، اللوجو كلام أعتقد مرة واحدة بس، كان قبل زي التلفزيون لو تذكرين
4: صح
2: الشعار
4: صح
2: القديم
4: صح صح صح صح صح
2: كان أيقوني صراحة بس كان حلو كأنه قديم
4: صح.
2: يعني يوم أذكر الآيفون 6 أذكر زمان أقول لا أحيانا يوم تيجي تغير صح، لأن أنت تحتاج هوية جديدة، تحتاج خصوصا الآن مع التطور مع الاي تحتاج شيء. الحين الكل البراندات سمبليسيتي اللي ماشي عليها واللي الشكل الفيوتشرستيك
4: بالضبط صح،
2: بس أحيانا في فلسفة
4: صح، وأحيانا ومش أحيانا دائما الفلسفة بتودينا في أماكن ما بنحب أن نوصلها صح ولا لا؟
2: 100% إذا يعني أمورك ماشية كل شيء تمام لا تخرب
4: عليك. يا ما مرأت بمواقف قلت ليه ما ضلتني ساكتة
2: صح،
4: ليش كان لازم أتفلسف؟
2: اليوم أنا اخترت أني أكون غامض لكن لم تضبط معي أبدا، خسرت 90% من المعجبات وحنغير.
4: رجعوا لا تخاف
2: نيو لوجو
4: رجعناهم لا تحاتي

0: لما نقول
1: اليوم الحلو ده
0: يبقى أكيد مستنيكم يوم مش عادي. ولما تسمع حد بيبعت تحياته ويقول
2: تحياتي للفرد باعتبارهم إخواتي كيفي كده كيفي ولا أقوله همشي،
0: هتتأكدوا إن السهرة دي ما تتفوتش. لأول مرة أحمد سعد وديسكو مصر مع بعض في ليلة واحدة، عايز تعيش أجواءها سجل وراي. الميعاد 19 سبتمبر والمكان سبيس 42 في العاصمة أبو ظبي. الحفلة من تنظيم مومنتس إيفنتس والتذاكر متوفرة دلوقتي على platinumlist.net. وأكيد ليلة زي دي الراعي الإعلامي ليها العربية 99.
3: بقولك إيه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
4: خير، أنت ورست ولا إيه؟
3: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط سواء تحت الانشاء او جاهز للاستلام، ومن اكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه ايجار كل شهر.
4: بجد؟
3: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل اند كي دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
5: يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابل وواي بلس وجي جيز وفلامينجو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق. جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل 9:34.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

0: شبكة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
1: يعني الصراحة في الوقت الحالي الزحمة شوي أخف بس مش بكتير. الحوادث المرورية متواجدة على شارع الشيخ محمد بن زايد تحديدا قدام أميرتس ام بي دي وكمان سيتي سنتر الزاهي، وهالشي مؤدي إلى كثافة كبيرة بعدد المركبات بتبدأ تخف تحديدا عند جسر الناشونال بينز. أما الناس المتواجدة على شارع القدس ففي كثافة بسيطة بعدد المركبات بالاتجاه إلى التقاطع مع شارع بيروت.
0: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: اللي كانت معنا خلال هالثلاث ساعات. أنا وكريم كنا معاكم على الهواء، وبدنا نذكركم بأنه دائما تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي على إنستغرام، وأكيد تتواصلوا معنا عن طريق رقم الواتساب في أي وقت وبأي لحظة وبأي دقيقة، أي شيء بيخطر ببالكم 0487155522.
1: We love you so much. So much يا جماعة. ولكن الآن جاء وقت البيض.
0: يلا عن جد هلا نفطر. صح اليوم على فكره أيه. المفروض اليوم الاربعاء المفروض اليوم في منخفض يبلش على دوله الامارات. عم بقول ليش هيك
1: في
0: الجار مطر؟ المفروض ان شاء الله في توقعات بهطول الامطار. يا ربي الله يبعث هيك امطار الخير. ودائما بنقول بليز اي معلومات بدكم تعرفوها خدوها من الجهات الرسميه على المواقع الموثوقه 100%.

استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: جاهزين بشنطة ظهر جديدة وحذاء يلفت الأنظار. العودة للمدرسة مو بس أول يوم دراسي، هذه عودتكم بكل ثقة، وسنتر بوينت وجهتكم لكل احتياجات العودة للمدرسة. اكتشفوا الشنط، الزي المدرسي، علب الطعام، الأحذية وأكثر. زوروا متاجر سنتر بوينت أو centerpointstores.com اليوم. سنتر بوينت، لكل أساسيات العودة للمدرسة.
1: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام. العربية 99 الموسيقى أولاً.

0: صمت بلا صورة.
1: استهدفنا في أولى الورش التدريبية 30 مشاركة بهدف تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل ومساعدتهم على اكتشاف قدراتهم والتعرف على المسارات المهنية المناسبة لهم وتطوير مهاراتهم بما يعزز فرص حصولهم على الوظائف تتناسب مع إمكاناتهم.
2: تعزيز الوعي المجتمع بالتوحد وأهمية التعاون بين الأسر والمؤسسات والمجتمع في دعم ذوي التوحد وتعزيز مشاركتهم ضمن الحملة الوطنية بالتوحد.
3: كما سيتم التطرق إلى موضوع الموارد الطبيعية إلى جانب الذكاء الاصطناعي البيئي ولما له من دور بارز في تحقيق وزيادة فرص تحقيق المستهدفات البيئية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.

0: في موجز من ARN. أهلا بكم. قالت سعادة عفراء الهاملي مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية إنه في ضوء التصعيد الإقليمي الذي قوض السلام والأمن الإقليميين والدوليين تم وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران، وذلك حتى إشعار آخر. أعلنت وزارة الدفاع أن التقييمات التي تمت أظهرت أن الصاروخين الباليستيين اللذين تم رصدهما قادمين من إيران كانا يستهدفان حركة الملاحة البحرية وقد سقطا في البحر. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب في سوريا، مؤكدة رفضها التام لانتهاك سيادة سوريا وتهديد أمنها واستقرارها. رفضت تركيا اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن استعداد أنقرة لنشر قوات في قاعدة مطار أبو الظهور العسكري، وصفتها بأنها مزاعم باطلة تهدف إلى تبرير الضربات الإسرائيلية على سوريا. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض سفينة شحن لضربات بمقذوفات مجهولة قرب مدينة المخا اليمنية، مما ألحق أضرارا بالسفينة. استهدفت غارة إسرائيلية في قطاع غزة مقرا داخل ميناء غزة وأودت بحياة 6 فلسطينيين. أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة أن انفجارا وقع قرب مركز تعليمي مدرسي في العاصمة الأفغانية كابول وأسفر عن إصابة 42 طفلا على الأقل. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع الكندية لمدة 3 أيام بعدما كان من المقرر بدء تطبيقها اليوم. وختاما مع هذا الخبر، حيث أطلقت شركة أبل تحديثا جديدا عاجلا لإصلاح ثغرات أمنية مختلفة في أجهزة آيفون وماك. وبحسب وثيقة الدعم الأمني التي نشرتها الشركة، فإن التحديثات تعالج 29 ثغرة مصنفة ضمن نظام CVE، ومنها ثغرات قد تتيح تسريب معلومات حساسة وتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية. وبهذا تنتهي
1: الأخبار من شبكة ARN.

0: قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلام، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com. تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.
1: فاكرين اللي حصل في اخر حفلة للهضبة؟ التذاكر خلصت، واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
2: ولو كنت من المحظوظين يلي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديدة وذكريات حتضل معك.
1: بعد واحدة من اقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا ارينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة واحساس واكبر هيتس واغاني الالبوم الجديد.
3: الاحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
2: تنسى احجز هلا، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا ارينا او platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس ايفنتس
1: والراعي الاعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لان بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.
1: الغالي، عندك في السيارة زر البلس اللي يرفع الصوت؟ لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي، أنا عندي لك سبب أحسن.
2: هيدا حكي هيدا حكاية.
1: ها روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
2: يلعن البعد يلعن الجفا.
1: شكلك تستحي.
3: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 اكتوبر في كوكاكولا ارينا بتنظيم مومنتس ايفنتس وبقياده المايسترو وليد فايت وبرعايه العربيه 99. احجز تذكرتك الان عبر بلاتينم ليست او كوكاكولا ارينا، ونشوف اذا صوتك في السياره احلى ولا مع الاف الناس في الحفل.

0: اكسبريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: أكتر وأكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. بقولك ايه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
2: خير، انت ورثت ولا ايه؟
1: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
2: بجد؟
1: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل اند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
3: أصبح وقت سناك أطيب مع قطع تمر جمارة الجديدة، مصنوعة من تمر عضوي 100% ومكونات طبيعية غنية بالألياف ومليئة بالفوائد، تمنحك طاقة طبيعية ومذاقا لذيذا في كل قضمة.

0: صوت بلا صورة.
1: استهدفنا في أولى الورش التدريبية 30 مشاركة بهدف تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل ومساعدتهم على اكتشاف قدراتهم والتعرف على المسارات المهنية المناسبة لهم وتطوير مهاراتهم بما يعزز فرص حصولهم على الوظائف تتناسب مع إمكاناتهم.
2: تعزيز الوعي المجتمع بالتوحد وأهمية التعاون بين الأسر والمؤسسات والمجتمع في دعم ذوي التوحد وتعزيز مشاركتهم ضمن الحملة الوطنية بالتوحد.
3: كما سيتم التطرق إلى موضوع الموارد الطبيعية إلى جانب الذكاء الاصطناعي البيئي ولما له من دور بارز في تحقيق وزيادة فرص تحقيق المستهدفات البيئية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. قالت سعادة عفراء الهاملي مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية إنه في ضوء التصعيد الإقليمي الذي قوض السلام والأمن الإقليميين والدوليين تم وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران وذلك حتى إشعار آخر. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب في سوريا مؤكدة رفضها التام لانتهاك سيادة سوريا وتهديد أمنها واستقرارها. رفضت تركيا اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن استعداد أنقرة لنشر قوات في قاعدة مطار أبو الظهور العسكري وصفتها بأنها مزاعم باطلة تهدف إلى تبرير الضربات الإسرائيلية على سوريا. كشفت صور أقمار اصطناعية ومقاطع مصورة أن عمليات الهدم والتجريف الإسرائيلية في جنوب لبنان لم تتوقف مع انحسار المعارك بل امتدت إلى أحياء وطرق ومنشآت مدنية وأراضٍ زراعية

0: بما يعرقل عودة عشرات الآلاف من السكان. استهدفت غارة إسرائيلية في قطاع غزة مقرا داخل ميناء غزة وأودت بحياة 6 فلسطينيين. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض سفينة شحن لضربات بمقذوفات مجهولة قرب مدينة المخا اليمنية، مما ألحق أضرارا بالسفينة. لقي 5 أشخاص حتفهم فيما أصيب 17 آخرون جراء انهيار جدار في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، كما أفادت السلطات اليوم. وبهذا تنتهي
1: الأخبار من شبكة ARN.

0: تجارب تسوق مذهلة مع مفاجأة صيف دبي. تسوقوا لدى متاجر إي ماكس في دبي حتى 30 من أغسطس واحصلوا على 10 أضعاف نقاط شكرا على المشتريات المؤهلة. استمتعوا بهدايا فاخرة وعروض حصرية على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة ماك بوك وآيباد. جددوا أجهزتكم واحصلوا على أحدث التقنيات والمزيد من المكافآت حصريا لدى إي ماكس. للمزيد من المعلومات زوروا mydss.ae. تطبق الشروط والأحكام.
1: دبي على موعد مع أكبر تجمع إعلامي في المنطقة من 15 إلى 17 سبتمبر. ينظم نادي دبي للصحافة قمة الإعلام العربي 2026 في نسخة استثنائية تحتفي ب25 عاما من الريادة. ولأول مرة أكثر من 7 منتديات إعلامية متخصصة تجتمع تحت مظلة واحدة تجمع قادة الإعلام وصناع المحتوى والمبدعين ورواد المستقبل. لا تفوت الحدث الإعلامي الأبرز في المنطقة. سجلوا الآن عبر dpc.org.ae.

0: شايف ان الدنيا دي بوسي عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت يا دنيا. واحنا بقى بنوعدكم بليلة اسطورية بمعنى الكلمة. ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 اغسطس على مسرح اتحاد ارينا ابو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الاعلامي ليها لازم يكون العربية 99.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.

0: صمت بلا صورة.
1: استهدفنا في أولى الورش التدريبية 30 مشاركة بهدف تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل ومساعدتهم على اكتشاف قدراتهم والتعرف على المسارات المهنية المناسبة لهم وتطوير مهاراتهم بما يعزز فرص حصولهم على الوظائف تتناسب مع إمكاناتهم.
2: تعزيز الوعي المجتمع بالتوحد وأهمية التعاون بين الأسر والمؤسسات والمجتمع في دعم ذوي التوحد وتعزيز مشاركتهم ضمن الحملة الوطنية بالتوحد.
3: ثم سيتم التطرق إلى موضوع الموارد الطبيعية إلى جانب الذكاء الاصطناعي البيئي ولما له من دور بارز في تحقيق وزيادة فرص تحقيق المستهدفات البيئية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني أن الإمارات اختارت عبر تاريخها وقيمها ومنذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه أن تكون في الجهة الصحيحة من العمل الإنساني وأنها ستبقى بإذن الله ذات أثر وصانعة أمل وحياة. أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن ما تداوله بعض المنصات الموجهة من معلومات حول دولة الإمارات تستند إلى معلومات كاذبة وحملات يائسة وأن نهج الدولة الثابت يقوم على الرد بالعمل والإنجاز على أرض الواقع. كشفت صور أقمار اصطناعية ومقاطع مصورة أن عمليات الهدم والتجريف الإسرائيلية في جنوب لبنان لم تتوقف مع انحسار المعارك بل امتدت إلى أحياء وطرق ومنشآت مدنية وأراض زراعية بما يعرقل عودة عشرات الآلاف من السكان. استهدفت غارة إسرائيلية في قطاع غزة مقرا داخل ميناء غزة وأودت بحياة 6 فلسطينيين. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض سفينة شحن لضربات بمقذوفات مجهولة قرب مدينة المخا اليمنية مما ألحق أضرارا بالسفينة. لقي 5 أشخاص حتفهم فيما أصيب 17 آخرون جراء انهيار جدار في مقاطعة سيتشوان جنوب

ودخلك لسولك إذا كنا منعرف آخر اليوم مش معنا لا ودخلك لسوء الأرض وأنا وإنت شو ما عملنا نفس الصفحة ونفس السطر.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلام، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
1: بقولك، إيه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
2: خير، أنت ورست ولا إيه؟
1: لا يا بنتي، بس مع كاسل إن كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط، سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك، عزيزي، دانوب، بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
2: بجد؟
1: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل أند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
3: لولا البنات يا ولا لولا البنات.
4: وانتو جاهزين؟
5: فاكرين اللي حصل في اخر حفلة للهضبة؟ التذاكر خلصت، واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
6: ولو كنت من المحظوظين يلي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديدة وذكريات حتضل معك.
5: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
6: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
7: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
5: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
7: وبتلك مش ناوي على حاجة، مفيش خطرت في
6: البال. ما تنسى احجز هلأ، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
5: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlist.net.
6: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
5: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إلى برامجنا على العربية 99. في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام. لما نقول
1: اليوم الحلو ده
0: يبقى أكيد مستنيكم يوم مش عادي. ولما تسمع حد بيبعت تحياته ويقول هتتأكدوا ان السهرة دي ما تتفوتش. لأول مرة أحمد سعد وديسكو مصر مع بعض في ليلة واحدة. عايز تعيش أجواءها؟ سجل وراي الميعاد 19 سبتمبر، والمكان سبيس 42 في العاصمة أبو ظبي. الحفلة من تنظيم مومنتس إيفنتس، والتذاكر متوفرة دلوقتي على platinumlast.net. وأكيد ليلة زي دي الراعي الإعلامي ليها العربية 99.

كن مليونير بلو مع موسم العودة إلى المدارس مع مفاجآت صيف دبي. أنفق 300 درهم أو أكثر حتى 30 من أغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول لفرصة الفوز بمليون نقطة بلو تتوجك مليونير بلو لتصبح مليونير بلو القادم. لا تفوت كذلك زيارة أكاديمية دبي فيستيفال سيتي مول لتعيش تجربة تفاعلية مبتكرة تتيح لك فرصة الفوز بجوائز قيمة. تسوق، العب واربح. تطبق شروط والأحكام. للمزيد قم بزيارة mydss.ae. رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرة الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين. رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، ولباس من الغرير.

0: صوت بلا صورة.
1: استهدفنا في أولى الورش التدريبية 30 مشاركة بهدف تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل ومساعدتهم على اكتشاف قدراتهم والتعرف على المسارات المهنية المناسبة لهم وتطوير مهاراتهم بما يعزز فرص حصولهم على الوظائف تتناسب مع إمكاناتهم.
2: تعزيز الوعي المجتمع بالتوحد وأهمية التعاون بين الأسر والمؤسسات والمجتمع في دعم ذوي التوحد وتعزيز مشاركتهم ضمن الحملة الوطنية بالتوحد.
3: كما سيتم التطرق إلى موضوع الموارد الطبيعية إلى جانب الذكاء الاصطناعي البيئي ولما له من دور بارز في تحقيق وزيادة فرص تحقيق المستهدفات البيئية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن الإمارات اختارت عبر تاريخها وقيمها ومنذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه أن تكون في الجهة الصحيحة من العمل الإنساني وأنها ستبقى ذات أثر وصناعة أمل وحياة. وقال سموه: علمتني الحياة في ميزان الإنسانية لا يقاس الحضور بارتفاع الصوت بل بعمق الأثر. لا يقاس الحضور بمن يتحدث عن آلام البشر بل بمن يخففها. لا يقاس بالحضور في عناوين الصحف بل بالحضور في حياة الناس. وأضاف سموه: علمتني الحياة بأن الإنسانية لا تحتاج لمن يتحدث باسمها بل بمن يعمل من أجلها. أصدر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارا بتعيين سعادة سعيد محمد المزروعي رئيسا لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر. أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن ما تتداوله بعض المنصات الموجهة من معلومات حول دولة الإمارات تستند لمعلومات كاذبة وحملات يائسة وأن نهج الدولة الثابت يقوم على الرد بالعمل والإنجاز على أرض الواقع. أكدت سعادة عفراء الهاملي مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية أن دولة الإمارات تنفي كافة الادعاءات حول وضع العلاقة الاقتصادية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية كما تؤكد مجددا

0: مجددا التزامها الراسخ بالحوار والتعامل والتعاون والتكامل الإقليمي باعتبارها وسائل أساسية لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة. وأوضحت أنه في ضوء التصعيد الإقليمي الذي قوض السلام والأمن الإقليميين والدوليين، تم وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران، وذلك حتى إشعار آخر. عادت ناقلتا نفط عملاقتان مرتبطتان بالصين أدرجهما في مضيق هرمز وسط تصاعد المخاطر التي تواجه سفن الشحن هناك وتضاؤل فرص عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها، بعد أن اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفا متشددا تجاه إيران. شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم سلسلة غارات استهدفت بلدات عدة في جنوب لبنان. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN.

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

تستعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.
1: أمي، شو كلمة مرور الواي فاي؟
2: ممكن أخذ قطعة؟
3: ليش الكل يصرف على الماتشة؟ وليش ما حد يابلي؟
4: العوائل تتشارك كل شيء، الثلاجة، الواي فاي وحتى الماتشة، ليش ما تشاركون البنك بعد؟ تعرفوا على ويو للعائلة، أول حساب عائلي مشترك في الإمارات. ادخروا وصرفوا وتابعوا ونموا فلوسكم مع بعض في تطبيق ويو للأفراد. البنك صار جزء من العائلة. اكتشفوا المزيد عبر wio.io/family. ويو، بنك خاضع لإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية.

0: الغالي عندك في السيارة زر البلس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن.
1: هيدا حكي هيدا كلام.
0: آه روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
1: ينعن البعد ينعن الجفا.
0: شكلك تستحي.
2: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا.
1: أنت شريك قلبي شريك روحي وقلبي أحسابا.
2: نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.

0: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
1: بقولك، ايه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
2: خير، انت ورست ولا ايه؟
1: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط، سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
2: بجد؟
1: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل اند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
3: يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابل وواي بلس وجي جيز وفلامينجو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.

0: كن مليونير بلو مع موسم العودة إلى المدارس مع مفاجآت صيف دبي. أنفق 300 درهم أو أكثر حتى 30 من أغسطس في دبي في السيفل سيتي مول لفرصة الفوز بمليون نقطة بلو تتوجك مليونير بلو لتصبح مليونير بلو القادم. لا تفوت كذلك زيارة أكاديمية دبي في السيفل سيتي مول لتعيش تجربة تفاعلية مبتكرة تتيح لك فرصة الفوز بجوائز قيمة. تسوق، العب واربح. تطبق شروط والأحكام. للمزيد قم بزيارة mydss.ae.
1: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام. العربية 99، الموسيقى أولاً.

0: صوت بلا صورة.
1: استهدفنا في أولى الورش التدريبية 30 مشاركة بهدف تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل ومساعدتهم على اكتشاف قدراتهم والتعرف على المسارات المهنية المناسبة لهم وتطوير مهاراتهم بما يعزز فرص حصولهم على الوظائف تتناسب مع إمكاناتهم.
2: تعزيز الوعي المجتمع بالتوحد وأهمية التعاون بين الأسر والمؤسسات والمجتمع في دعم ذوي التوحد وتعزيز مشاركتهم ضمن الحملة الوطنية بالتوحد.
3: كما سيتم التطرق إلى موضوع الموارد الطبيعية إلى جانب الذكاء الاصطناعي البيئي ولما له من دور بارز في تحقيق وزيادة فرص تحقيق المستهدفات البيئية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن الإمارات اختارت عبر تاريخها وقيمها ومنذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه أن تكون في الجهة الصحيحة من العمل الإنساني وأنها ستبقى بإذن الله ذات أثر وصناعة أمل وحياة. وقال سموه: علمتني الحياة في ميزان الإنسانية لا يقاس الحضور بارتفاع الصوت بل بعمق الأثر، لا يقاس الحضور بمن يتحدث عن آلام البشر بل بمن يخففها، لا يقاس الحضور في عناوين الصحف بل بالحضور في حياة الناس. وأضاف سموه: علمتني الحياة بأن الإنسانية لا تحتاج لمن يتحدث باسمها بل بمن يعمل من أجلها. أصدر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارا بتعيين سعادة سعيد محمد المزروعي رئيسا لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر. أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن العمل الإنساني يعد أحد ركائز السياسة الخارجية لدولة الإمارات ويتجلى نهجنا في إغاثة المحتاجين وتمكين المجتمعات في بناء مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا. جاء ذلك في تصريح لسموه بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني. أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن ما تتداوله بعض المنصات الموجهة من معلومات حول دولة الإمارات تستند لمعلومات كاذبة وحملات يائسة وأن نهج الدولة الثابت يقوم على الرد بالعمل والإنجاز على أرض الواقع. عادت ناقلتا نفط عملاقتان مرتبطتان بالصين أدراجهما في مضيق هرمز وسط تصاعد المخاطر التي تواجه سفن الشحن هناك وتضاؤل فرص عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها بعد أن اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد

0: ترامب موقفا متشددا تجاه إيران. شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم سلسلة غارات استهدفت بلدات عدة في جنوب لبنان. نقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء اليوم الأربعاء عن وزارة الدفاع قولها إن القوات الروسية استهدفت سفينة شحن في البحر الأسود بالقرب من ميناء أوديسا الأوكراني، وأوضحت الوزارة أن السفينة كانت تحمل شحنة عسكرية. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN.

0: بنزين.
1: فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
2: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
1: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
3: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
3: وبتلك مش
2: تنسى، احجز هلا اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا ارينا او platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس ايفنتس
1: والراعي الاعلامي العربيه 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبه، لان بعض الحفلات بنحضرها لكن حفله الهضبه بنعيشها.

0: أصبح وقت سناك أطيب مع قطع تمر جمارة الجديدة، مصنوعة من تمر عضوي 100% ومكونات طبيعية غنية بالألياف ومليئة بالفوائد، تمنحك طاقة طبيعية ومذاقا لذيذا في كل قضمة.
1: يقدم هاتف سامسونج جالكسي Z Fold 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابيد وواي بلس وجي جيز وفلامينغو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفق 100 درهم واحصل على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم، تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو، لولو حيث يأتي العالم للتسوق.

0: روبي بتسأل ومستغربة،
1: طب ليه بيداري كده ولا هو داري كده ولا انا داري كده ولا انا داري.
0: وعسيلي شايف ان الدنيا دي
2: الدنيا لانا دونا.
0: بوسي عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت
1: اه يا دنيا.
0: واحنا بقى بنوعدكم بليلة اسطورية بمعنى الكلمة، ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 أغسطس على مسرح اتحاد أرينا أبو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الإعلامي ليها لازم يكون العربية 99.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.
1: بقول لك، ايه رايك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الايجار؟
2: خير، انت ورثت ولا ايه؟
1: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط، سواء تحت الانشاء او جاهز للاستلام، ومن اكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه ايجار كل شهر.
2: بجد؟
1: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسالي بنفسك. كاسل ان كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي

كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 سبتمبر واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com. رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. افطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية ولباس من الغرير. تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: استهدفنا في أولى الورش التدريبية 30 مشاركة بهدف تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل ومساعدتهم على اكتشاف قدراتهم والتعرف على المسارات المهنية المناسبة لهم وتطوير مهاراتهم بما يعزز فرص حصولهم على الوظائف تتناسب مع إمكاناتهم.
2: تعزيز الوعي المجتمع بالتوحد وأهمية التعاون بين الأسر والمؤسسات والمجتمع في دعم ذوي التوحد وتعزيز مشاركتهم ضمن الحملة الوطنية بالتوحد.
3: كما سيتم التطرق إلى موضوع الموارد الطبيعية إلى جانب الذكاء الاصطناعي البيئي ولما له من دور بارز في تحقيق وزيادة فرص تحقيق المستهدفات البيئية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس المجر بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية. محمد بن راشد في اليوم العالمي للعمل الإنساني، الإمارات صانعة أمل وحياة. قرقاش، العمل والإنجاز أقوى رد على حملات التضليل الموجهة ضد الإمارات.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من مركز أخبار ARN وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تونيوس. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة أندراش باكا بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيسا للمجر. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس أندراش باكا. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله: علمتني الحياة في ميزان الإنسانية لا يقاس الحضور بارتفاع الصوت بل بعمق الأثر، لا يقاس الحضور بمن يتحدث عن آلام البشر بل بمن يخففها، لا يقاس بالحضور في عناوين الصحف بل بالحضور في حياة الناس. وأضاف سموه: علمتني الحياة بأن الإنسانية لا تحتاج لمن يتحدث باسمها بل بمن يعمل من أجلها، والإمارات اختارت عبر تاريخها وقيمها ومنذ تأسيسها عبر زايد الخير وإخوانه أن تكون في الجهة الصحيحة من العمل الإنساني، وستبقى بإذن الله ذات أثر وصناعة أمل وحياة. أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن العمل الإنساني يعد أحد ركائز السياسة الخارجية لدولة الإمارات، ويتجلى نهجنا في إغاثة المحتاجين وتمكين المجتمعات من بناء مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا. وقال سموه في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني إن احترام القانون الدولي الإنساني يظل أساساً لا غنى عنه لحماية المدنيين والعاملين.

0: عاملين في المجال الإنساني وضمان صون كرامة الإنسان وحياته في أوقات النزاعات والأزمات. وأضاف سموه أنه انطلاقا من التزام راسخ بالاستجابة للاحتياجات الإنسانية أينما وجدت ودون تمييز، تحرص دولة الإمارات على تعزيز الشراكات الدولية ودعم الجهود متعددة الأطراف بما يسهم في توسيع أثر العمل الإنساني واستدامته. قالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي إنه في اليوم العالمي للعمل الإنساني نستحضر مسؤولية تتجاوز حدود الجغرافيا، محورها الإنسان وصون كرامته وحماية حياته، مسؤولية إنسانية مشتركة لا تعرف حدودا ولا تميز بين الشعوب والمجتمعات. وأكدت معاليها في تصريح لها بهذه المناسبة أن دولة الإمارات أعطت العمل الإنساني في سياستها الخارجية أولوية، انطلاقا من إيمانها بأن الاستجابة للأزمات لا تقتصر على تقديم الإغاثة في الظروف الحرجة، بل تمتد إلى تمكين الإنسان وتعزيز قدرة المجتمعات على التعافي والنهوض وبناء مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا. نبقى في ذات الملف، حيث تحتفي دولة الإمارات باليوم العالمي للعمل الإنساني في 19 من أغسطس من كل عام، مستلهمة نهجا إنسانيا أصيلا أرسى دعيمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وجعل من مساعدة الإنسان وإغاثة المحتاجين قيمة راسخة. المزيد في التقرير التالي مع الزميلة فاطمة الملا.
1: شهد عام 2026 زخماً في المبادرات والمشاريع الإنسانية الإماراتية، من الإغاثة العاجلة والاستجابة للأزمات إلى المشاريع التنموية المستدامة. ومن أبرز المبادرات حملة حد الحياة بهدف إنقاذ 5 ملايين طفل من الجوع حول العالم، بالإضافة إلى مبادرة لدعم الجهود الرامية إلى القضاء على مرض العمى النهري. وامتد الدعم الإماراتي إلى المتضررين من الكوارث الطبيعية في عدد من الدول وإلى غزة، حيث أرسلت دولة الإمارات نموذجا متكاملا في الاستجابة الإنسانية عبر عملية الفارس الشهم 3 التي أكملت في أغسطس الجاري 1000 يوم من العمل الإنساني المتواصل. قدمت خلالها مساعدات بلغت قيمتها أكثر من 3.89 مليار دولار أمريكي. وواصلت دولة الإمارات دعم الشعب السوداني، وبلغ إجمالي الدعم المقدم للسودان خلال العقد الماضي نحو 4.24 مليار دولار أمريكي، فيما تجاوزت قيمة المساعدات الإنسانية منذ اندلاع الأزمة عام 2023 نحو 800 مليون دولار أمريكي، لتصبح الإمارات ثاني أكبر مانح للمساعدات إلى السودان بعد الولايات المتحدة. كما ساهمت دولة الإمارات في دعم الاستقرار الإنساني في أوكرانيا عبر وساطاتها بين روسيا وأوكرانيا. هذه هي الإمارات، عطاء يعبر الحدود ويصنع أملا ويمد جسور التضامن إلى شعوب العالم.
2: الأخبار من شبكة ARN.
0: قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، تتداول بعض المنصات الموجهة معلومات كاذبة حول دولة الإمارات في الوقت الذي تواصل فيه الدولة تركيز جهودها على التعامل مع تطورات المنطقة والاستعداد لما بعد المرحلة. ونهج الإمارات أن أفضل رد على مثل هذه الادعاءات يكون من خلال العمل والإنجاز على أرض الواقع. وأضاف معاليه، أما ما ينشر من شائعات مثل ما يتعلق بإلغاء إقامات العمالة أو تقديم تسهيلات مالية لإيران وغيرها فهي معلومات غير صحيحة وضمن حملات إعلامية يائسة. واختتم معاليه بالقول، وتظل الحقائق والإنجازات الملموسة أقوى من الإشاعات، ويبقى العمل أقوى من الضجيج. بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة. إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN.

0: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
1: يقدم هاتف سامسونج جالاكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابل وواي بلس وجي جيز وفلامينجو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم، تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق. 25 عاما من التميز وجائزة صنعت تاريخ الإعلام العربي. تحتفي جائزة الإعلام العربي بيوبيلها الفضي بعد أكثر من 82,000 مشاركة، رسخت الإبداع والاحترافية وكرمت أبرز الصحفيين والإعلاميين وصناع المحتوى من الخليج إلى المحيط. إذا كنت صاحب قصة تستحق أن تروى أو تجربة تستحق التكريم، فهذه فرصتك. سجل الآن وكن جزءا من الحدث ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي. للتسجيل زوروا dpc.org.ae.

0: لما نقول
1: اليوم الحلو ده
0: يبقى أكيد مستنيكم يوم مش عادي. ولما تسمع حد بيبعت تحياته ويقول
2: تحياتي للفرد باعتباره ومخواتي كيفي كده كيفي ولا أقوله همشي،
0: هتتأكدوا إن السهرة دي ما تتفوتش. لأول مرة أحمد سعد وديسكو مصر مع بعض في ليلة واحدة، عايز تعيش أجواءها سجل وراي. الميعاد 19 سبتمبر والمكان سبيس 42 في العاصمة أبوظبي. الحفلة من تنظيم مومنتس إيفنتس، والتذاكر متوفرة دلوقتي على platinumlast.net. وأكيد ليلة زي دي الراعي الإعلامي ليها العربية 99.

0: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
1: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: بتلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
1: استمتع بأحلى الأوقات مع العرب.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن الإمارات اختارت عبر تاريخها وقيمها ومنذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه أن تكون في الجهة الصحيحة من العمل الإنساني، وأنها ستبقى بإذن الله ذات أثر وصناعة أمل وحياة. وقال سموه: علمتني الحياة في ميزان الإنسانية لا يقاس الحضور بارتفاع الصوت بل بعمق الأثر، لا يقاس الحضور بمن يتحدث عن آلام البشر بل بمن يخففها، لا يقاس الحضور في عناوين الصحف بل بالحضور في حياة الناس. علمتني الحياة بأن الإنسانية لا تحتاج لمن يتحدث باسمها بل بمن يعمل من أجلها. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قرارا إداريا بشأن تشكيل مجلس أمناء جائزة الشارقة للعمل التطوعي، ونص القرار على أن يشكل مجلس أمناء جائزة الشارقة للعمل التطوعي برئاسة مريم ماجد سعيد الشامسي. أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن العمل الإنساني يعد أحد ركائز السياسة الخارجية لدولة الإمارات، ويتجلى نهجنا في إغاثة المحتاجين وتمكين المجتمعات في بناء مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا. جاء ذلك في تصريح لسموه بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني. أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن ما تتداوله بعض المنصات الموجهة من معلومات حول دولة الإمارات تستند لمعلومات كاذبة وحملات يائسة، وأن نهج الدولة الثابت يقوم على الرد بالعمل والإنجاز على أرض الواقع. أعلنت دولة الإمارات عن نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا في إنجاز عملية تبادل جديدة تضمنت 103 أسرى من الجانب الروسي و103 أسرى من الجانب الأوكراني، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 7997 أسيرا. ختام الموجز، نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت واللي ما لحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
1: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
0: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
1: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
2: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
0: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
1: تنسى احجز هلا، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
0: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا ارينا او platinumlist.net.
1: الحفل من تنظيم فان بوس ايفنتس
0: والراعي الاعلامي العربيه 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبه، لان بعض الحفلات بنحضرها لكن حفله الهضبه بنعيشها.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
2: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.

0: الغالي عندك في السيارة زر البلس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن.
1: هيدا حكي هيدا حكي.
0: ها روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
1: ينعن البعد ينعن الجفا.
0: شكلك تستحي.
2: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا، ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.

0: قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلام، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
1: بقولك، إيه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
2: خير، أنت ورست ولا إيه؟
1: لا يا بنتي، بس مع كاسل إن كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط، سواء تحت إنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
2: بجد؟
1: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل أند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
3: تجارب تسوق مذهلة مع مفاجأة صيف دبي. تسوقوا لدى متاجر إي ماكس في دبي حتى 30 من أغسطس واحصلوا على 10 أضعاف نقاط شكرا على المشتريات المؤهلة. استمتعوا بهدايا فاخرة وعروض حصرية على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة ماك بوك وآيباد. جددوا أجهزتكم واحصلوا على أحدث التقنيات والمزيد من المكافآت حصريا لدى إي ماكس. للمزيد من المعلومات زوروا mydss.ae. تطبق الشروط.

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99. في أضخم موسم سينمائي شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة. تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.

0: مجتمع في دعم ذوي التوحد وتعزيز مشاركتهم ضمن الحملة الوطنية للتوحد.
1: كما سيتم التطرق إلى موضوع الموارد الطبيعية إلى جانب الذكاء الاصطناعي البيئي، ولما له من دور بارز في تحقيق وزيادة فرص تحقيق المستهدفات البيئية.
2: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قرارا إداريا بشأن تشكيل مجلس أمناء جائزة الشارقة للعمل التطوعي برئاسة مريم ماجد سعيد الشامسي. أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن العمل الإنساني يعد أحد ركائز السياسة الخارجية لدولة الإمارات، ويتجلى نهجنا في إغاثة المحتاجين وتمكين المجتمعات في بناء مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا. جاء ذلك في تصريح لسموه بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني. أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن ما تتداوله بعض المنصات الموجهة من معلومات حول دولة الإمارات تستند لمعلومات كاذبة وحملات يائسة، وأن نهج الدولة الثابت يقوم على الرد بالعمل والإنجاز على أرض الواقع. نقلت مجموعة موانئ دبي العالمية دي بي وورد بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة 5000 طن متري من الأرز لدعم عمليات الاستجابة الإنسانية في بوروندي، جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، بما يسهم في توفير مساعدات غذائية لأكثر من 14200 شخص إضافي لمدة شهر واحد في وقت يواجه فيه الملايين في المنطقة انعداما حادا في الأمن الغذائي. أعلنت دولة الإمارات عن نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا في إنجاز عملية تبادل جديدة تضمنت 103 أسرى من الجانب الروسي و103 أسرى من الجانب الأوكراني، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 7997 أسيراً. قال مسؤول بحلف شمال الأطلسي اليوم الأربعاء إن الحلف مستعد للتعامل مع أي تهديد، وسيفعل دوما كل ما هو ضروري للدفاع عن جميع الدول الأعضاء، وذلك ردا على أسئلة عن تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز أشار إلى احتمال تفكير إيران في مهاجمة أهداف عسكرية أمريكية في أوروبا إذا صعد الرئيس دونالد ترامب الحرب. وصل تفشي فيروس إيبولا في الكونغو إلى 5000 حالة، فيما يواصل تجاوز جهود الاستجابة بسرعة غير مسبوقة. وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصحة في الكونغو أن تفشي المرض سجل حتى الآن 5021 حالة، بما في ذلك 2378 حالة وفاة حتى يوم الأحد. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN.

ومن تاني بنقول مساء الورد والفل على كل الفريوية اللي منورين على الطريق. ازيكم وايه الاخبار؟ وان شاء الله كده يكون يومكم يوم جميل، ولو ما كانش جميل هنخليه جميل مع بعض ان شاء الله على مدار الثلاث ساعات الجايين من الساعة 5 ولحد الساعة 8. على مدار الثلاث ساعات دول بكون معاكم وائل عصام، واكيد بنتواصل مع بعض عن طريق الاسمس 4004 او من الابليكيشن او عن طريق الواتساب. طمنوني ايه الاخبار، اخبار كل حاجه ممكن تتقال ايا كانت. الناس اللي رجعت من السفر الحمد لله على السلامه، نورتوا مكانكم مره تانية، وان شاء الله كده البقيه تاتي وكل حاجه ترجع زي ما كانت واحسن. دلوقتي تعالوا نطلع فاصل سريع ونرجع على طول ونبدا مع بعض فري واي.

قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com. جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز. يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابل وواي بلس وجي جيز وفلامينغو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم، تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق. العربية 99 الموسيقى أولاً.

0: بودكاست استكانة.
1: دكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيباني، حياك الله معنا. شو الشيء اللي خلاك تصرين بأن الباقين ما كملوا في هالدرب لكن بشرى أصرت أن هي تكمل؟
2: يعني يوم تخرجت نعطيت فرصتين، فرصة في مجالي، فرصة خارج يعني نطاق مجالي، لكن هي فرصة قيادية أكبر. قلت 6 سنين من عمري وست سنين صرفت اليوم علي دولة الإمارات اللي أنا أدرس الماجستير ودرست الدكتوراه في جامعة خليفة، فكنت مصر أنا اليوم أرد له جزء بسيط من جميل دولة الإمارات علي.
1: أول لحظة حسيتي فيها أن التقنية هي شغفك الحقيقي؟
2: في أول كمبيوتر شرالنا يا الوالد هايك الأيام.
1: بشرى الطالبة الصغيرة كانت تتخيل أن هي بتوصل اللي أنت وصلتي اليوم؟
2: أبدا ما توقعت.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.

0: الساعة دلوقتي 5:19 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: اربع حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

ايه رأيكم في ليلة استثنائية كلها نوستالجيا وذكريات؟ طبعا اكتر حاجة حافظينها قديمة مش الاغاني المعتادة، لكن اكتر حاجة حافظينها هي الاغاني اللي ليها علاقة بالطفولة، اغاني الكرتون، وتحديدا وخلينا نتكلم اكتر على اغاني سبيس تون القديمة. عشان كده بيت ذا هيت دي اكس بي السيزون الخامس بيختتم الموسم بتاعه بليلة استثنائية كلها نوستالجيا وذكريات مع اغاني سبيس تون اللي كبرنا عليها ولسه حافظينها. المكان هو دبي وورلد تريد سنتر، والتاريخ هو 23 اغسطس، وقاعة هتكون قاعة رقم 8. استعدوا عشان تقابلوا طارق العربي وابنه محمد، علشان صوت طارق رافق طفولتنا مع طاقة محمد. فعايز اقول لكم هيكون فيه ليلة بتجمع جيلين من سبيس تون القديم والجيل الجديد في مكان واحد. ما تفوتوش الختام لبيت ذا هيت دي اكس بي السيزون الخامس، عشان دي الليلة اللي هنرجع فيها اطفال مرة تانية ونغني كل الاغاني اللي احنا اكيد لسه ما نسيناهاش. تعالوا بقى نسمع رأي شوية، بقالنا كتير ما سمعناش رأي. شاب خالد يلا جول.

0: روبي بتسأل ومستغربة،
1: طب ليه بيداري كده ولا هداري كده ولا انا داري كده ولا انا داري.
0: وعسيلي شايف ان الدنيا دي
2: الدنيا لانا دونا.
0: بوسي عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت واحنا بقى بنوعدكم بليلة أسطورية بمعنى الكلمة. ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 أغسطس على مسرح اتحاد أرينا أبو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الإعلامي ليها لازم يكون العربية 9.

0: الوثبة للتأمين حماية كاملة مع تأمين السيارات والصحة والمنازل والسفر والجيتسكي وتأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك دلوقتي عن طريق الموقع awnac.com. الوثبة للتأمين.
1: مسافر لأوروبا، آسيا، أمريكا؟ سافر بذكاء مع بطاقة الأنصار للصرافة Travel Card من فيزا، وأنفق كما لو كنت في الإمارات مع 37 عملة مختلفة مثل اليورو والدولار والجنيه الاسترليني. ثبت أفضل أسعار الصرف وتجنب تقلبات العملات واستخدمها حول العالم بكل سهولة. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
2: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها

0: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجة الحرارة دلوقتي في كل من إمارات دبي وإمارة الشارقة هي 38 درجة مئوية.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران. سافر من الشارقة ابتداء من 449 درهم. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

بص بقى اللي جاي ده مش للعربية لوحدها، العربية مع شمس الأغنية اللبنانية يا شباب. طبعا لما نقول شمس الأغنية اللبنانية والعربية أكيد بنتكلم على شخص واحد بس، اللي هي الفنانة الكبيرة نجوى كرم. هتكونوا على موعد معاها في كوكاكولا أرينا دبي يوم 2 أكتوبر 2026 عشان تستمتعوا بنخبة من أحلى مغنة نجوى كرم. طبعا التذاكر دلوقتي متاحة على platinumlast.net، والحفل الراعي الإعلامي ليه العربية 99.

0: الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
1: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة، وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، ولباس من الغرير.
2: أصبح وقت سناك أطيب مع قطع تمر جمارة الجديدة، مصنوعة من تمر عضوي 100% ومكونات طبيعية غنية بالألياف ومليئة بالفوائد، تمنحك طاقة طبيعية ومذاقا لذيذا في كل قضمة.
1: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: استهدفنا في أولى الورش التدريبية 30 مشاركة بهدف تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل ومساعدتهم على اكتشاف قدراتهم والتعرف

0: الأخبار من شبكة ARL.
1: عبد الله بن زايد: الإمارات عنوان للأخوة الإنسانية ومنارة للعمل الإنساني. وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح بإطلاق 206 أسرى. مسؤول في الناتو: الحلف مستعد للتعامل مع أي تهديد إيراني.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
1: مساء الخير، نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن العمل الإنساني يعد أحد ركائز السياسة الخارجية لدولة الإمارات، ويتجلى نهجنا في إغاثة المحتاجين وتمكين المجتمعات في بناء مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا. وقال سموه في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني إن احترام القانون الدولي الإنساني يظل أساسا لا غنى عنه لحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وضمان صون كرامة الإنسان وحياته في أوقات النزاعات والأزمات. وأضاف سموه أنه انطلاقا من التزام راسخ بالاستجابة للاحتياجات الإنسانية أينما وجدت ودون تمييز، تحرص دولة الإمارات على تعزيز الشراكات الدولية ودعم الجهود متعددة الأطراف بما يسهم في توسيع أثر العمل الإنساني واستدامته. قالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي إنه في اليوم العالمي للعمل الإنساني نستحضر مسؤولية تتجاوز حدود الجغرافيا، محورها الإنسان وصون كرامته وحماية حياته، مسؤولية إنسانية مشتركة لا تعرف حدودا ولا تميز بين الشعوب والمجتمعات. وأكدت معاليها في تصريح لها بهذه المناسبة أن دولة الإمارات أعطت العمل الإنساني في سياستها الخارجية أولوية، انطلاقا من إيمانها بأن الاستجابة للأزمات لا تقتصر على تقديم الإغاثة في الظروف الحرجة، بل تمتد إلى تمكين الإنسان وتعزيز قدرة المجتمعات على التعافي والنهوض وبناء مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا. نبقى في ذات الملف، حيث تحتفي دولة الإمارات باليوم العالمي للعمل الإنساني في 19 من أغسطس من كل عام، مستلهمة نهجا إنسانيا أصيلا أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وجعل من مساعدة الإنسان وإغاثة المحتاجين قيمة راسخة. المزيد في التقرير التالي مع الزميلة فاطمة الملا.
2: شهد عام 2026 زخما في المبادرات والمشاريع الإنسانية الإماراتية، من الإغاثة العاجلة والاستجابة للأزمات إلى المشاريع التنموية المستدامة. ومن أبرز المبادرات حملة حد الحياة بهدف إنقاذ 5 ملايين طفل من الجوع حول العالم، بالإضافة إلى مبادرة لدعم الجهود الرامية إلى القضاء على مرض العمى النهري. وامتد الدعم الإماراتي إلى المتضررين من الكوارث الطبيعية في عدد من الدول، وإلى غزة حيث أرسلت دولة الإمارات نموذجا متكاملا في الاستجابة الإنسانية عبر عملية الفارس الشهم 3 التي أكملت في أغسطس الجاري 1000 يوم من العمل الإنساني المتواصل. قدمت خلالها مساعدات بلغت قيمتها أكثر من 3.89 مليار دولار أمريكي. وواصلت دولة الإمارات دعم الشعب السوداني، وبلغ إجمالي الدعم المقدم للسودان خلال العقد الماضي نحو 4.24 مليار دولار أمريكي، فيما تجاوزت قيمة المساعدات الإنسانية منذ اندلاع الأزمة عام 2023 نحو 800 مليون دولار أمريكي، لتصبح الإمارات ثاني أكبر مانح للمساعدات إلى السودان بعد الولايات المتحدة. كما ساهمت دولة الإمارات في دعم الاستقرار الإنساني في

0: أوكرانيا عبر وساطاتها بين روسيا وأوكرانيا. هذه هي الإمارات، عطاء يعبر الحدود ويصنع أملاً ويمد جسور التضامن إلى شعوب العالم.
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: الآن ننتقل بكم إلى ملف روسيا وأوكرانيا، حيث أعلنت دولة الإمارات عن نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا في إنجاز عملية تبادل جديدة تضمنت 103 أسرى من الجانب الروسي و103 أسرى من الجانب الأوكراني، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 7997 أسيرا. وثمنت وزارة الخارجية تعاون البلدين الصديقين في إنجاح جهود وساطة دولة الإمارات باعتبارها وسيطا دوليا موثوقا، وتقديرهما لحرص الدولة على دعم كافة المساعي الرامية لحل الأزمة بين البلدين. هذا وأكدت وزارة الخارجية أن دولة الإمارات تواصل مساعيها الرامية إلى إنجاح مختلف الجهود للتوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا والتخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عن الأزمة كاللاجئين والأسرى. قال مسؤول بحلف شمال الأطلسي اليوم الأربعاء إن الحلف مستعد للتعامل مع أي تهديد، وسيفعل دوما كل ما هو ضروري للدفاع عن جميع الدول الأعضاء، وذلك ردا على أسئلة عن تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز أشار إلى احتمال تفكير إيران في مهاجمة أهداف عسكرية أمريكية في أوروبا إذا صعد الرئيس دونالد ترامب الحرب. وتابع المسؤول بحلف شمال الأطلسي قائلا مثلما اتضح هذا العام عندما اعترضت الدفاعات الجوية لحلف شمال الأطلسي بنجاح صواريخ باليستية اتجهت صوب تركيا من إيران في أربع وقائع منفصلة، الردع والدفاع في وضع قوي وفعال. عادت ناقلتا نفط عملاقتين مرتبطتان بالصين أدرجهما في مضيق هرمز وسط تصاعد المخاطر التي تواجه سفن الشحن هناك وتضاؤل فرص عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها بعد أن اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفا متشددا تجاه إيران. إذن بهذا الخبر نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN. فريواي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

0: كنت بنزين.
1: فاكرين اللي حصل في اخر حفلة للهضبة؟ التذاكر خلصت واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
2: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديدة وذكريات حتضل معه.
1: بعد واحدة من اقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا ارينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة واحساس واكبر هيتس واغاني الالبوم الجديد.
3: الاحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
2: تنسى احجز هلا، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا ارينا او platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس ايفنتس
1: والراعي الاعلامي العربيه 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبه، لان بعض الحفلات بنحضرها لكن حفله الهضبه بنعيشها.

وصلنا دلوقتي لساعتنا التانية ومكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية، ولسه معاكم وائل عصام. والساعة دي زي ما احنا عارفين مخصصينها عشان مسابقتنا مع حفل احمد سعد وديسكو مصر. يا شباب الحماس ايه، مليون للحفلة دي طبعا، حفلة فيها احمد سعد وديسكو مصر، لازم تبقوا متحمسين عشان الاجواء هتبقى قوية جدا. اغاني ليها شكل مختلف عصرية مع ديسكو مصر، بالاضافة للاغاني اللي هي بتبقى يعني كلها حركات وترندي، وكمان فيها طبعا طرب وشجن مع احمد سعد. تفاصيل اكتر عن المسابقة هتكون معايا في اللينك اللي جاي. والمسابقة النهاردة برضو هتكون مختلفة عن امبارح، كل يوم بنغير كده عشان ايه محدش يزهق مننا. النهاردة اللي حابب ياخد فكرة كده، انا بغشش بداية كده عشان يبقى ايه الموضوع سهل عليكم، عن طريق ستوري على الانستجرام. خشوا دلوقتي وخدوا فكرة ونتكلم بالتفصيل اكتر في اللينك اللي جاي. يلا بينا.

مره تانية راجعين ومكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربيه، ويلا على طول نبدا مسابقتنا مع حفل احمد سعد وديسكو مصر اللي هتكون ان شاء الله يوم 19 سبتمبر وتحديدا في مسرح سبيس 42 ارينا في العاصمه ابو ظبي. النهارده بقى عشان تربحوا معايا التذكرتين انا عملت لكم تلميح اوضح من كده مفيش، فين؟ على حسابنا على الانستجرام العربيه 99 اف ام، ولكن مش ريل، ستوري. خشوا على اخر ستوري موجود على حسابنا هتلاقوا عملت لكم كده ستوري لطيفه واضح فيها جدا اغنيه النهارده. اللي يعرف اسم الاغنيه يبعتها لي مع اسمه الثنائي على الاربعه 04 او من الابلكيشن او الواتساب. يلا بينا يلا بينا.

0: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.
1: أمي، شو كلمة مرور الواي فاي؟
2: ممكن أخذ قطعة؟
3: ليش الكل يصرف على الماتشة؟ وليش بحد يابلي؟
4: العوائل تتشارك كل شيء، الثلاجة، الواي فاي وحتى الماتشة، ليش ما تشاركون البنك بعد؟ تعرفوا على ويو للعائلة، أول حساب عائلي مشترك في الإمارات. ادخروا وصرفوا وتابعوا ونموا فلوسكم مع بعض في تطبيق ويو للأفراد. البنك صار جزء من العائلة. اكتشفوا المزيد عبر ويو.io/family. ويو، بنك خاضع لإشراف مصرف الإمارات.

0: لما نقول
1: اليوم الحلو ده،
0: يبقى اكيد مستنيكم يوم مش عادي. ولما تسمع حد بيبعت تحياته ويقول
2: تحياتي للقط بعتبارهم ومن اخواتي كيفي كده كيفي ولا اقوله همشي،
0: هتتأكدوا ان السهرة دي ما تتفوتش. لأول مرة احمد سعد وديسكو مصر مع بعض في ليلة واحدة. عايز تعيش اجواءها؟ سجل وراي الميعاد 19 سبتمبر، والمكان سبيس 42 في العاصمة ابو ظبي. الحفلة من تنظيم مومنتس ايفنتس، والتذاكر متوفرة دلوقتي على platinumlast.net. واكيد ليلة زي دي الراعي الاعلامي ليها العربية 99.

0: الساعة دلوقتي 6:26 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

استنينا كتير وتشوقنا كتير ودلوقتي جه الوقت المناسب. خلينا ننبسط بقى مع الهضبة عمرو دياب. اخيرا يا شباب معدنا مع الهضبة عمرو دياب راجع تاني يوم 7 نوفمبر على مسرح كوكاكولا ارينا. طبعا كلنا فاكرين اخر حفلة ليه في كوكاكولا ارينا كانت عاملة ازاي. كانت حفلة اسطورية بمعنى الكلمة. ان شاء الله الحفلة دي هتكون زيها واحسن بوجودكم واكيد بكل حاجة هتكون حصلة هناك من حضور عمرو دياب بالاضافة للجمهور الجميل ووجود العربية 99. اكيد كل ده بيخلي الليلة في منتهى الروعة. طبعا مش هوصيكم، التذاكر دلوقتي موجودة على الموقع الخاص بكوكاكولا ارينا اللي هو coca-cola-arena.com، والحفلة من تنظيم فان بوس ايفنتس والراعي الاعلامي ليها العربية 99. طبعا في الايام اللي جايه هيكون في مسابقات على كل الشوز علشان الناس اللي حابه تربح معانا تذاكر، ولكن اللي حابب يتاكد 100% ان شاء الله ان هو هيحضر الحفله اكيد لازم يشتري التذكره. جدير بالذكر حاجه مهمه جدا، ان الحفله دي هي اول حفله ليه في دبي بعد الالبوم الجديد، فطبعا هنسمع كتير جدا من اغاني الالبوم ده بالاضافه لمجموعه من احلى مغنى عمرو دياب على مدار سنين طويلة وتاريخ كبير جدا للهضبة. ليلة بصراحة من العمر ما تتفوتش، وخليكم دايما معنا متابعين على هوا العربية 99.

0: وانتوا جاهزين؟
1: فاكرين اللي حصل في اخر حفلة للهضبة؟ التذاكر خلصت واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
2: ولو كنت من المحظوظين يلي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديدة وذكريات حتضل معه.
1: بعد واحدة من اقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا ارينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة واحساس واكبر هيتس واغاني الالبوم الجديد.
3: الاحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
2: تنسى احجز هلا اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا ارينا او platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس ايفنتس
1: والراعي الاعلامي العربيه 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبه، لان بعض الحفلات بنحضرها لكن حفله الهضبه بنعيشها.
4: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
1: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرة الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
2: يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابل وواي بلس وجي جيز وفلامينجو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم، تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: العربية 99، الموسيقى أولاً.

0: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجة الحرارة دلوقتي في كل من إمارة دبي وإمارة الشارقة هي 37 درجة مئوية.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران. سافر من الشارقة ابتداء من 449 درهم. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

طيب حبايبنا بتوع الايفون ركزوا لي كويس قوي، الله يرضى عليكم في الخبر ده عشان مهم جدا جدا جدا. شركة ابل نزلت من ساعات قليلة ابديت جديد. الابديت ده الهدف منه انه هو يسد 29 ثغرة امنية مختلفة في تليفونات الايفون واللابتوب الماك. فسواء عندك ده او ده او الاثنين، خشوا اعملوا سيرش على اخر، او يعني نقدر نقول ريفريش يعني، عشان يجي لكم اخر ابديت للسوفت وير. السوفت وير الخاص بالايفون تحديدا الكاباسيتي بتاعته مش عاليه قوي، يعني تقريبا 700 ميجا بايت، فدي مساحه مش كبيره، ولكن هي مهمه جدا عشان اولا تسد ثغرات امنيه، كمان في بعض المشاكل كانت حاصله في البراوزر بتاع السفاري، يعني كان في بعض الناس كده بتواجه بعض المشكلات فتم حلها عن طريق التحديث ده. طيب رقم التحديث كام عشان تبقوا متأكدين ان هو ده المطلوب؟ 26.6.1 26.6.1. خشوا دلوقتي واعملوا الابديت حالا كل حد معايا، اما الايفون او الابل ماك. دلوقتي ارجع وافكركم بمسابقتنا مع حفل احمد سعد النهاردة. الاغنية بتاعت النهاردة موجودة في ستوري على حسابنا على الانستجرام، طبعا مش موجودة صراحة يعني، ولكن يعني ايه انا تقريبا قايلها يعني، ملمح عليها بستوري كده واضحة موز فيش اكتر من كده في الحياة. خشوا اتفرجوا على الستوري، بس تبعتوا الحل فين؟ هنا بقى على الاس ام اس 404 او من الابليكيشن او الواتساب. طبعا الجائزة هتكون تذكرتين لحضور الحفلة اللي هتكون في سبيس 42 في العاصمة أبوظبي. نسمع فضل شاكر، كيفك عفرائي، وبعديها فاصل ونرجع ونكمل فري واي.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: تلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. ختام استثنائي لصيف استثنائي ليجاسي بيك سام وعزيز مرأة بيجتمعوا يوم 22 أغسطس بالحفل الختامي من بيت دهيد دي اكس بي الموسم الخامس مع

الكافيين بتجمع الإحساس الطاقة والموسيقى البديلة بأجواء ما بتنتسى. الراعي الإعلامي العربية 99. أحجزوا تذكركم عبر platinumlist.net أو eatthehitxb.ae برعاية PHI مفاجآت صيف دبي كالندر والعربية 99.

0: موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: أهلا بكم. أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في اليوم العالمي للعمل الإنساني أن العمل الإنساني يعد أحد ركائز السياسة الخارجية لدولة الإمارات، ويتجلى نهجها في إغاثة المحتاجين وتمكين المجتمعات من بناء مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا. نقلت مجموعة موانئ دبي العالمية دي بي وورلد بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة 5000 طن متري من الأرز لدعم عمليات الاستجابة الإنسانية في بروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، بما يسهم في توفير مساعدات غذائية لأكثر من 14200 شخص إضافي لمدة شهر واحد. أعلنت دولة الإمارات عن نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا وأوكرانيا في إنجاز عملية تبادل جديدة تضمنت 103 أسرى من الجانب الروسي و103 أسرى من الجانب الأوكراني، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات

0: ارتكبت حول العالم. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. العربية 99، الموسيقى أولا. العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

ايه رأيكم في ليلة استثنائية كلها نوستالجيا وذكريات؟ طبعا اكتر حاجة حافظينها قديمة مش الاغاني المعتادة، لكن اكتر حاجة حافظينها هي الاغاني اللي ليها علاقة بالطفولة، اغاني الكرتون، وتحديدا وخلينا نتكلم اكتر على اغاني سبيس تون القديمة. عشان كده بيت ذا هيت دي اكس بي السيزون الخامس بيختتم الموسم بتاعه بليلة استثنائية كلها نوستالجيا وذكريات مع اغاني سبيس تون اللي كبرنا عليها ولسه حافظينها. المكان هو دبي وورلد تريد سنتر، والتاريخ هو 23 اغسطس، والقاعة هتكون قاعة رقم 8. استعدوا عشان تقابلوا طارق العربي وابن محمد، علشان صوت طارق رافق طفولتنا مع طاقة محمد. فعايز اقول لكم هيكون في ليلة بتجمع جيلين من سبيس تون القديم والجيل الجديد في مكان واحد. ما تفوتوش الختام لبيت ذا هيت دي اكس بي السيزون الخامس، عشان دي الليلة اللي هنرجع فيها اطفال مرة تانية ونغني كل الاغاني اللي احنا اكيد لسه ما نسيناهاش.

0: الغالي عندك في السيارة زر البلس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن. روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة. شكلك تستحي.
1: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا، ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.

0: بتستمر حتى بتقديم الطبيعة والمغامرة والاسترخاء، ودلوقتي مع مطعم كنارة ومع الشيف فيكاس خانا في جيما بفندق جي اي حصن حتى، أضافت تجربة طعام استثنائية للاستكشاف. خطط دلوقتي عشان زيارتك اللي جاية إلى حتى.
1: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
2: مسافر؟ لا تحمل هم تصريف العملات. مع بطاقة الأنصار للصرافة ترافل كارد من فيزا يمكنك شحنها ب 37 عملة مثل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني واستخدامها حول العالم بكل سهولة، كما لو كنت تنفق في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.

0: بودكاست استكانة.
1: دكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيباني، حياك الله معنا. شو الشيء اللي خلاك تصرين بأن الباقين ما كملوا في هالدرب لكن بشرى أصرت أن هي تكمل؟
2: يعني يوم تخرجت نعطيت فرصتين، فرصة في مجالي، فرصة خارج يعني نطاق مجالي، لكن هي فرصة قيادية أكبر. قلت 6 سنين من عمري وست سنين صرفت اليوم علي دولة الإمارات أني أنا أدرس الماجستير ودرست الدكتوراه في جامعة خليفة، فكنت مصر أنا اليوم أرد له جزء بسيط من جميل دولة الإمارات علي.
1: أول لحظة حسيتي فيها أن التقنية هي شغفك الحقيقي؟
2: في أول كمبيوتر شرالنا يا الوالد هايك الأيام.
1: بشرى الطالبة الصغيرة كانت تتخيل أنها هي بتوصل اللي أنت وصلتي اليوم؟
2: أبدا ما توقعت.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.

مع تطور والتكنولوجيا والتابلتس والآيفون والحاجات التاتش والأجهزة الإلكترونية كلها بكافة الأشكال والأنواع، يمكن شوية نسيتنا متعة أنا بعتقد إن هو لا يضاهيها متعة، اللي هي إيه بقى؟ متعة القراية، مش أونلاين ومش على الشاشات ومش في التاتش ومش في السكرينز، متعة قراية الكتاب. يا جماعة ريحة الكتاب ريحة الورق بتاع الطباعة، اللي دايما لما كنت تشتري كتاب جديد كنت يعني ايه بتحسسك كده بمعنى واحساس مختلف وانت بتشتري كتاب جديد وبتفتحه وبتقراه صفحة صفحة، وبعدين تحط علامة علشان تبقى عارف ان انت وقفت في الكتاب او في القصة او في الرواية او الى اخره في المكان ده، وترجع تكمل من نفس المكان قراية لحد ما الكتاب يخلص معاك. المتعة دي مع التطور والجري والتكنولوجيا بصراحة نسيناها، ولكن لازم حاجة تفكرنا بيها من وقت للتاني. علشان كده هكلمكم عن معرض أبوظبي الدولي للكتاب تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله. بينظم مركز أبوظبي للغة العربية الدورة 35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب تحت شعار لنقلب الصفحة ونقرأ العالم، يعني حتى الشعار معبر جدا. المعرض هيكون في الفترة من 13 لحد يوم 18 سبتمبر 2026 في مركز أدنك في العاصمة أبوظبي. طبعا هيكون في مشاركة ثقافية كبيرة جدا بتعكس مكانة المعرض كمنصة عالمية للكتاب والثقافة واقتصاد المعرفة.

أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

طبعا اغنيه النهارده وفزوره النهارده يعني مفيش اسهل من كده من الحياه، هي اصلا مش فزوره يعني، انا تقريبا عملت لكم ستوري فيه الحل، فيعني الموضوع كان واضح جدا، وطبعا ما شاء الله يعني ما اقدرش اقول حاجه، كلكم بعتوا الحل بشكل صحيح 100%. شكرا لكل الناس اللي بعتوا على 404 او من الابلكيشن او الواتساب، ولكن النهارده اللي اختار الكمبيوتر عشان يفوز معايا بتذكرتين لحضور حفل احمد سعد وديسكو مصر، نقول الف مبروك لبسنت لبيب. مبروك يا بسنت، الف الف مبروك. بكده اكون وصلت معاكم النهارده لختام فري واي، كان معاكم وائل عصام من الساعه 5 ولحد الساعه 8، بكره ان شاء الله في نفس التوقيت على هواء 99 العربيه وفري واي، ودلوقتي اقول لكم تصبحوا على الف خير.

كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com. رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. افطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، ولباس من الغرير.

0: صوت بلا صورة.
1: استهدفنا في أولى الورش التدريبية 30 مشاركة بهدف تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل ومساعدتهم على اكتشاف قدراتهم والتعرف على المسارات المهنية المناسبة لهم وتطوير مهاراتهم بما يعزز فرص حصولهم على الوظائف تتناسب مع إمكاناتهم.
2: تعزيز الوعي المجتمع بالتوحد وأهمية التعاون بين الأسر والمؤسسات والمجتمع في دعم ذوي التوحد وتعزيز مشاركتهم ضمن الحملة الوطنية بالتوحد.
3: ثم سيتم التطرق إلى موضوع الموارد الطبيعية إلى جانب الذكاء الاصطناعي البيئي ولما له من دور بارز في تحقيق وزيادة فرص تحقيق المستهدفات البيئية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: جائزة دبي للقرآن تسجل قفزة تاريخية بأكثر من 20,000 مشاركة. موانئ دبي العالمية وبرنامج الأغذية العالمي ينقلان 5,000 طن من الأرز دعما لغير القادرين بأفريقيا. هيئات مكافحة الفساد الأوكرانية تحقق مع مسؤولين بارزين بمكتب زيلنسكي.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. سجلت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس

0: تطويرية شاملة للجائزة، نبحث عن أجمل صوت قرآني في العالم، والتي أحدثت تحولا جذريا في مسيرتها من خلال فتح باب الترشح الشخصي المباشر إلى جانب الترشيح المعتاد من دولة المشارك نفسها أو من قبل مركز إسلامي معتمد، ورصد أضخم حزمة مكافآت تشجيعية في تاريخ المسابقات القرآنية بقيمة تتجاوز 12 مليون درهم، إضافة إلى التحديثات النوعية التي أجرتها الجائزة على الفئات وشروط وآليات التقييم والمشاركة. أعلنت حملة ثلاجة الفريج عن نجاحها في توزيع أكثر من مليون عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات على العمال في دبي ضمن نسختها الثالثة التي أطلقتها فرجان دبي، وتستمر حتى 3 سبتمبر المقبل. وتسعى الحملة المجتمعية الإنسانية في نسختها الثالثة إلى توزيع 2 مليون عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات على العمال في دبي للحد من المخاطر الصحية الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف مثل الجفاف والإجهاد الحراري. أعلنت أوبر بالشراكة مع مطارات دبي عن افتتاح صالة انتظار مخصصة للمسافرين في المبنى 3 بمطار دبي الدولي، وذلك تماشيا مع مستهدفات اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي والهادفة إلى الحفاظ على المظهر الجمالي للإمارة وتعزيز مستويات التنظيم والتميز التشغيلي فيها. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN ماجد الجوكر الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي.
1: في إطار التزامنا المستمر للارتقاء بالكفاءة التشغيلية وتجربة السفر الشاملة في مطار دبي الدولي، نواصل العمل على تحسين انسيابية الحركة من المباني إلى وجهات المدينة المختلفة، وانسجاما مع توجيهات لجنة المظهر الحضاري لإمارة دبي افتتحنا صالة الانتظار الجديدة في المبنى 3 بالشراكة مع أوبر، وقد تم تصميم هذه الصالة خصيصا لخدمة مستخدمي تطبيقي أوبر وكريم من خلال توفير بيئة مكيفة بالكامل ومخصصة للانتظار والاستعداد قبل التوجه إلى المركبة، بما يعزز كفاءة تنظيم التنقل وإدارة حركة المركبات. ومن خلال هذه المرافق المتطورة والحلول الذكية نؤكد حرصنا على تقديم نموذج تشغيلي مبتكر يضمن لضيوفنا تجربة انتقال سلسة وموثوقة من المطار إلى مختلف أنحاء المدينة.
2: الأخبار من شبكة ARN.
0: نقلت مجموعة موانئ دبي العالمية DP World بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة 5000 طن متري من الأرز لدعم عمليات الاستجابة الإنسانية في بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، بما يسهم في توفير مساعدات غذائية لأكثر من 14200 شخص إضافي لمدة شهر واحد في وقت يواجه فيه الملايين في المنطقة انعداما حادا في الأمن الغذائي. تأتي الشحنات في ظل تحديات إنسانية متصاعدة إذ يواجه أكثر من 27 مليون شخص في الكونغو انعداما حادا في الأمن الغذائي نتيجة النزاعات والنزوح وتداعيات تفشي فيروس إيبولا، فيما تواجه بوروندي ضغوطا متزايدة مع وصول عائلات فرت من انعدام الأمن في شرق الكونغو، بينما تواصل رواندا دعم اللاجئين وطالبي اللجوء من الدول المجاورة. يواصل فيروس إيبولا انتشاره المتسارع في الكونغو متجاوزا جهود الاحتواء بعدما تخططت الإصابات 5000 حالة والوفيات 2000 وسط تحذيرات دولية من تفاقم الوباء وامتداد خطره محليا وعبر الحدود المجاورة. وتسبب التفشي في إصابة ومقتل عدد أكبر من الأشخاص بسرعة أكبر من أي تفشي آخر في التاريخ. قتل 7 فلسطينيين في غارة شنها سلاح الجو الإسرائيلي يوم أمس على مركز للشرطة في مدينة غزة على ما أفاد مصدر طبي والدفاع المدني. وصرح الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل بأنه نقل للمستشفى 7 قتلى بينهم سيدة وأكثر من 22 إصابة إثر غارة جوية إسرائيلية جديدة استهدفت مركز شرطة البلديات في محافظة غزة. إلى ذلك قال الجيش الإسرائيلي يوم أمس إنه سيفتح تحقيقات جنائية داخل

0: بشأن تورط قواته في مقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب في يناير 2024 و15 من موظفي الطوارئ والإغاثة في مارس 2025 بقطاع غزة. لكن جماعات حقوقية تقول إن مثل هذه التحقيقات نادرا ما تفضي إلى إدانات. وأضاف الجيش أن قرارات فتح التحقيقات جاءت عقب مراجعات أجرتها آلية تقصي الحقائق والتقييم التابع له، وأصدر قرارات بشأن 5 وقائع أسفرت عن مقتل فلسطينيين. وردا على تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير والتي دعا فيها إلى قتل العشرات يوميا في غزة، ندد وزير الخارجية الفرنسي جانويل بارو بما اسماها التصريحات اللا إنسانية، وقال فرضنا عقوبات على الوزير بن غفير الذي أدلى مؤخرا بتصريحات غير مقبولة ولا إنسانية. كما أبدى المستشار الألماني فريدريش ميرتس اعتراضه بشكل قاطع على تصريحات بن غفير، وقال سباستيان هيله نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية في برلين إن المستشار الألماني يدين بشدة هذه الدعوات المهينة اللا إنسانية والمخالفة للقانون الدولي، مؤكدا أنه لا يمكن قبولها. أفادت هيئات مكافحة الفساد الأوكرانية اليوم بأنها تقوم بالتحقيق مع مسؤولين بارزين يعملون في مكتب الرئيس فلوديمير زيلنسكي، وذلك بعد يوم من دعوة وزير الدفاع المقال مؤخرا ميخائيلو فيدروف إلى إجراء انتخابات وطنية رغم استمرار الحرب ضد روسيا. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وعود الآن إلى برامجنا على العربية 99.
1: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية، تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم، برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي، مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
2: بقول لك، ايه رايك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الايجار؟
3: خير، انت ورست ولا ايه؟
2: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط، سواء تحت الانشاء او جاهز للاستلام، ومن اكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه ايجار كل شهر.
3: بجد؟
2: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسالي بنفسك. كاسل اند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
4: كن مليونير بلو مع موسم العودة إلى المدارس مع مفاجآت صيف دبي. أنفق 300 درهم أو أكثر حتى 30 من أغسطس في دبي في السيفل سيتي مول لفرصة الفوز بمليون نقطة بلو. تتوجك مليونير بلو لتصبح مليونير بلو القادم. لا تفوت كذلك زيارة أكاديمية دبي في السيفل سيتي مول لتعيش تجربة تفاعلية مبتكرة تتيح لك فرصة الفوز بجوائز قيمة. تسوق، العب واربح. طبق شروط والأحكام. للمزيد قم بزيارة mydss.ae.
5: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بـ50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.

0: حطوا بنزين.
1: فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
2: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
1: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
3: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
3: وبتلك مش ناوي على حاجة، مفيش
2: ما تنسى احجز هلأ اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
1: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.

0: عيني.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
2: ختام استثنائي لا صيف استثنائي. ليجاسي بيك سام وعزيز مرأة بيجتمعوا يوم 22 أغسطس بالحفل الختامي من بيت دهيد دي اكس بي الموسم الخامس.

الليل بتجمع الإحساس الطاقة والموسيقى البديلة بأجواء ما بتنتسى. الراعي الإعلامي العربية 99. أحجزوا تذكركم عبر platinumlist.net أو deepthehitxb.ae برعاية PHI مفاجآت صيف دبي دبي كالندر والعربية 99. لكل من يمشي عكس الطابور ولمن دائما له حضور ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد. تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: ببرنامج واحد انرجي
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: أمي شو كلمة مرور الواي فاي؟
3: ممكن أخذ قطعة؟
4: ليش الكل يصرف على الماتشة؟ وليش ما حد يابلي؟
5: العوائل تتشارك كل شيء، الثلاجة، الواي فاي وحتى الماتشة، ليش ما تشاركون البنك بعد؟ تعرفوا على ويو للعائلة، أول حساب عائلي مشترك في الإمارات. ادخروا وصرفوا وتابعوا ونموا فلوسكم مع بعض في تطبيق ويو للأفراد. البنك صار جزء من العائلة. اكتشفوا المزيد عبر wio.io/family. ويو بنك خاضع لإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية.

0: صمت بلا صورة.
1: استهدفنا في أولى الورش التدريبية 30 مشاركة بهدف تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل ومساعدتهم على اكتشاف قدراتهم والتعرف على المسارات المهنية المناسبة لهم وتطوير مهاراتهم بما يعزز فرص حصولهم على الوظائف تتناسب مع إمكاناتهم.
2: تعزيز الوعي المجتمع بالتوحد وأهمية التعاون بين الأسر والمؤسسات والمجتمع في دعم ذوي التوحد وتعزيز مشاركتهم ضمن الحملة الوطنية بالتوحد.
3: كما سيتم التطرق إلى موضوع الموارد الطبيعية إلى جانب الذكاء الاصطناعي البيئي ولما له من دور بارز في تحقيق وزيادة فرص تحقيق المستهدفات البيئية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: مؤسسة القلب الكبير تدعم 3000 طالب وطالبة في غزة ومصر. الجيش الإسرائيلي يأمر بفتح تحقيقات جنائية حول مقتل الطفلة هند رجب. زامير يتفقد القوات الإسرائيلية في سوريا ويقول سنتصدى لأي تهديدات على الحدود.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. أطلقت مؤسسة القلب الكبير حملتها العالمية للعودة إلى المدارس لعام 2026 بهدف دعم 3000 طالب وطالبة من خلال توفير حقائب مدرسية متكاملة للأطفال في غزة ومصر والإسهام في تغطية الرسوم الدراسية للطلبة المسجلين في مركز القلب الكبير التعليمي في الشارقة. تأتي الحملة مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد في وقت يستعد فيه ملايين الأطفال للعودة إلى مقاعد الدراسة بينما يواجه آخرون عاما دراسيا جديدا من دون المستلزمات الأساسية أو الدعم المالي الذي يضمن لهم مواصلة تعليمهم.
0: الأخبار من

ساعات في محاولة يائسة لطلب المساعدة. وقال الجيش الإسرائيلي اليوم بعد مراجعة النتائج ونظرا إلى مزاعم وجود إخفاقات في تنسيق تحرك سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، تقرر فتح تحقيق جنائي في الحادثة من قبل شعبة التحقيقات الجنائية في الشرطة العسكرية. ونشر الجيش أيضا مراجعات تتعلق بأربعة حوادث أخرى وقعت في غزة وحظيت باهتمام واسع، وقال إنه قرر فتح تحقيق جنائي في مقتل 15 فلسطينيا بينهم مسعفون وعاملون في المجال الإنساني في حادثة وقعت عام 2025. قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير اليوم خلال تفقده قواته في منطقة أمنية تحتلها إسرائيل في جنوب سوريا، قال إن الجيش لن يسمح بترسيخ التهديدات على الحدود. وتوجه زمير إلى جنوده قائلا: نحن نراقب التغيرات على الجبهة السورية ولن نسمح لقوات معادية بأن ترسخ وجودها على حدودنا، وسنعرف كيف نستخدم قدراتنا العملياتية بدقة في الزمان والمكان المناسبين، وذلك حسب تعبيره. وكانت إسرائيل قصفت أمس قاعدة في شمال غرب سوريا متهمة دمشق بانتهاك اتفاق من خلال السماح بوجود قوات تركية فيها، في خطوة أثارت إدانة كل من الولايات المتحدة وتركيا. قال مسؤول بحلف شمال الأطلسي اليوم إن الحلف مستعد للتعامل مع أي تهديد، وسيفعل دوما كل ما هو ضروري للدفاع عن جميع الدول الأعضاء، وذلك ردا على أسئلة عن تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز أشار إلى احتمال تفكير إيران في مهاجمة أهداف عسكرية أمريكية في أوروبا إذا صعد الرئيس دونالد ترامب الحرب. وتابع المسؤول قائلا: مثلما اتضح هذا العام عندما اعترضت الدفاعات الجوية لحلف شمال الأطلسي بنجاح صواريخ باليستية اتجهت صوب تركيا من إيران في أربع وقائع منفصلة، الردع والدفاع في وضع قوي وفعال. انتقد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم قرار واشنطن فرض عقوبات جديدة على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، معتبرا أنه غير مقبول، وداعيا الدول إلى حماية مسؤولي المحكمة من إجراءات انتقامية مماثلة. وبدورها انتقدت المحكمة الجنائية الدولية اليوم أحدث عقوبات أمريكية استهدفت مسؤولين رفيعي المستوى بالمحكمة بما في ذلك رئيستها، ووصفتها بأنها هجوم صارخ على استقلالية المحكمة الدولية، وتعهدت بمواصلة السعي لتحقيق العدالة لضحايا الفضائع التي ارتكبت حول العالم. أفادت هيئات مكافحة الفساد الأوكرانية اليوم بأنها تقوم بالتحقيق مع مسؤولين بارزين يعملون في مكتب الرئيس فلوديمير زيلنسكي، وذلك بعد يوم من دعوة وزير الدفاع المقال مؤخرا ميخائيل فيدروف إلى إجراء انتخابات وطنية رغم استمرار الحرب ضد روسيا. يواصل فيروس إيبولا انتشاره المتسارع في الكونغو متجاوزا جهود الاحتواء بعدما تخطت الإصابات 5000 حالة والوفيات 2000 وسط تحذيرات دولية من تفاقم الوباء وامتداد خطره محليا وعبر الحدود المجاورة. وتسبب التفشي في إصابة ومقتل عدد أكبر من الأشخاص بسرعة أكبر من أي تفشي آخر في التاريخ. قتل 100 شخص على الأقل في انهيار أرضي بمنجم للذهب يستغل بطرق تقليدية في غرب جمهورية أفريقيا الوسطى بالقرب من الحدود مع الكاميرون، ولا تزال عمليات البحث جارية. ختام النشرة بهذا الخبر. أعلنت أوبر بالشراكة مع مطارات دبي عن افتتاح صالة انتظار مخصصة للمسافرين في المبنى 3 بمطار دبي الدولي،
وذلك تماشيا مع مستهدفات اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضري لمدينة دبي، والهادفة إلى الحفاظ على المظهر الجمالي للإمارة وتعزيز مستويات التنظيم والتميز التشغيلي فيها. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN ماجد الجوكر الرئيس التنفيذي للعمليات.

0: في مطارات دبي.
1: في إطار التزامنا المستمر للارتقاء بالكفاءة التشغيلية وتجربة السفر الشاملة في مطار دبي الدولي، نواصل العمل على تحسين انسيابية الحركة من المباني إلى وجهات المدينة المختلفة، وانسجاما مع توجيهات لجنة المظهر الحضاري لإمارة دبي، افتتحنا صالة الانتظار الجديدة في مبنى 3 بالشراكة مع أوبر، وقد تم تصميم هذه الصالة خصيصا لخدمة مستخدمي تطبيقي أوبر وكريم من خلال توفير بيئة مكيفة بالكامل ومخصصة للانتظار والاستعداد قبل التوجه إلى المركبة، بما يعزز كفاءة تنظيم التنقل وإدارة حركة المركبات. ومن خلال هذه المرافق المتطورة والحلول الذكية، نؤكد حرصنا على تقديم نموذج تشغيلي مبتكر يضمن لضيوفنا تجربة انتقال سلسة وموثوقة من المطار إلى مختلف أنحاء المدينة.
0: إلى هنا أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة المسائية، أينما كنتم دمتم في رعاية الله.
2: الأخبار من شبكة ARN.

0: لما نقول
1: اليوم الحلو ده
0: يبقى أكيد مستنيكم يوم مش عادي. ولما تسمع حد بيبعت تحياته ويقول
2: تحياتي للفرد بعتبارة ومخواتي
3: كيف كده؟ كيف كده؟ واللي أقوله همشي
0: هتتأكدوا إن السهرة دي ما تتفوتش لأول مرة. أحمد سعد وديسكو مصر مع بعض في ليلة واحدة. عايز تعيش أجواءها؟ سجل وراي الميعاد 19 سبتمبر والمكان سبيس 42 في العاصمة أبوظبي. الحفلة من تنظيم مومنتس إيفنتس والتذاكر متوفرة دلوقتي على platinumlast.net. وأكيد ليلة زي دي الراعي الإعلامي ليها العربية 99.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

عسيلي شايف ان الدنيا دي بوسي عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت واحنا بقى بنوعدكم بليلة أسطورية بمعنى الكلمة. ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 أغسطس على مسرح اتحاد أرينا أبو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الإعلامي ليها لازم يكون العربية 99.

0: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
1: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة، وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، ولباس من الغرير.
2: تجارب تسوق مذهلة مع مفاجآت صيف دبي. تسوقوا لدى متاجر إي ماكس في دبي حتى 30 من أغسطس واحصلوا على 10 أضعاف نقاط شكراً على المشتريات المؤهلة. استمتعوا بهدايا فاخرة وعروض حصرية على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة ماك بوك وآيباد. جددوا أجهزتكم واحصلوا على أحدث التقنيات والمزيد من المكافآت حصرياً لدى إي ماكس. للمزيد من المعلومات زوروا mydss.ae. تطبق الشروط والأحكام.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.
3: الجنسي والسوشيال ميديا
4: وكل شيء جديد يصير في دبي.
3: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
5: انرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
6: بقولك ايه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
7: خير انت ورست ولا ايه؟
6: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
7: بجد؟
6: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل اند كي دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت. رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرة الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.

0: استهدفنا في أولى الورش التدريبية 30 مشاركة بهدف تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل ومساعدتهم على اكتشاف قدراتهم والتعرف على المسارات المهنية المناسبة لهم وتطوير مهاراتهم بما يعزز فرص حصولهم على الوظائف تتناسب مع إمكاناتهم.
1: تعزيز الوعي المجتمع بالتوحد وأهمية التعاون بين الأسر والمؤسسات والمجتمع في دعم ذوي التوحد وتعزيز مشاركتهم ضمن الحملة الوطنية بالتوحد.
2: كما سيتم التطرق إلى موضوع الموارد الطبيعية إلى جانب الذكاء الاصطناعي البيئي ولما له من دور بارز في تحقيق وزيادة فرص تحقيق المستهدفات البيئية.
3: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. نظمت دبي الإنسانية لقاء مجتمعيا جمع ممثلين عن مجتمع العمل الإنساني ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والجهات المعنية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني تقديرا لجهود الكوادر والقائمين على العمل الإنساني وتأكيدا على أهمية التضامن الدولي في الاستجابة للأزمات. دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم التصريحات الخطيرة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، والتي دعا فيها إلى قتل 30 و40 شخصا في غزة يوميا. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم فتح تحقيقين جنائيين في مقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب ومسعفين حاولا إنقاذها في مدينة غزة، وفي مقتل 15 من أفراد الطواقم الطبية والإنسانية بمدينة رفح عام 2025. قتل 10 فلسطينيين في غارتين شنها سلاح الجو الإسرائيلي بعد ظهر اليوم استهدفت إحداهما مركزا للشرطة في مدينة غزة على ما أفاد مصدر طبي والدفاع المدني. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيان اليوم الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب في سوريا فجر أمس، مؤكدة موقف لبنان الثابت في دعم سيادة سوريا وأمنها واستقرارها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إنه يعتزم الاجتماع مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، مشيرا إلى أن الدولة الآسيوية

0: دوي صباح أمس في قرية بالقرب من الحدود مع الكاميرون. أفادت هيئات مكافحة الفساد الأوكرانية اليوم بأنها تقوم بالتحقيق مع مسؤولين بارزين يعملون في مكتب الرئيس فلوديمير زيلينسكي، وذلك بعد يوم من دعوة وزير الدفاع المقال مؤخرا ميخائيل فيدروف إلى إجراء انتخابات وطنية رغم استمرار الحرب ضد روسيا. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN.

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليله استثنائيه تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعه الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

تستعد لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلام، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.

أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.

ختام استثنائي لصيف استثنائي ليجاسي بيك سام وعزيز مرأة بيجتمعوا يوم 22 أغسطس بالحفل الختامي من إيد دهيدي أكس بي الموسم الخامس.

اللي بتجمع الإحساس الطاقة والموسيقى البديلة بأجواء ما بتنتسى. الراعي الإعلامي العربية 99. أحجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net أو deepthehitxb.ae برعاية PHI مفاجآت صيف دبي كالندر والعربية 99.

0: بقولك ايه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
1: خير، انت ورثت ولا ايه؟
0: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط، سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
1: بجد؟
0: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل اند كي دبي بيتنا، يلا نلاقي لك

دبي على موعد مع أكبر تجمع إعلامي في المنطقة من 15 إلى 17 من سبتمبر. ينظم نادي دبي للصحافة قمة الإعلام العربي 2026 في نسخة استثنائية تحتفي ب 25 عاما من الريادة. ولأول مرة أكثر من 7 منتديات إعلامية متخصصة تجتمع تحت مظلة واحدة تجمع قادة الإعلام وصناع المحتوى والمبدعين ورواد المستقبل. لا تفوت الحدث الإعلامي الأبرز في المنطقة. سجل الآن عبر dpc.com.

0: مقطع.
1: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.